إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع أوائل أبواب ومسائل وأصول أهل السنة والجماعة، والتي فيها بيان منهجهم وطريقتهم في تلقي العلم والعمل والدليل والاستدلال به كذلك. هذه الطريقة المهمة التي عادة وغالبا ما ترون في كتب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر يبدأون بها، مثل ما فعل صاحب الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح. كما وكذلك تجد في كتب أخرى، المهم حتى لا نطيل، كذلك فعل الإمام أحمد بن حنبل هنا في رسالته أصول السنة، لما قال أصول السنة عندنا أي استهلها واستفتحها وابتدعها بذكر هذا البيان في المنهج، في التلقي، في الاستدلال، في الاستقراء، في الاحتجاج، في الاستنباط، في العلم والعمل هكذا. فقال أصول السنة عندنا التمسك كما سيأتي، وكان قد قرأها الأخ البارحة ويعيد فضلا قراءتها اليوم كذلك. وتوقفنا في الشرح عند كلمة عندنا، أصول السنة عندنا هكذا. تفضل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدار والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار.
1: يكفي حسبك هذا الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله. إذن قال أصول السنة عندنا، البارحة بينا وشرحنا معنى الأصول التي عناها وقصدها من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، كذلك ما مراده بالسنة، وأنه هنا لما يذكر السنة عندنا السنة كذا فإنه يقصد بذلك مسائل الاعتقاد أي العقيدة عندنا هكذا يعني في هذا الكتاب، لأنه ضروري تعرف منهج المؤلف في مصنفه. هذا العبارة التي يستعملها، هل يستعملها بدلالتها اللغوية أم بدلالتها الاصطلاحية؟ فتعرف الاصطلاحي غير اللغوي، اللغوي قد يكون تتعدد مرادفات تلك الكلمة وتتنوع معاني تلك اللفظة والعبارة هكذا. فالاصطلاح تعرف أنه يصطلح بهذه العبارة على معنى معين مبين محدود إلى غير ذلك. فلهذا قال أصول السنة عندنا، فقوله رحمه الله عندنا فإنه يعني بهذه العبارة التي ذكرها يا إخوان وساقها بصيغة وضمير الجمع، الجمع يعني ليس يعني بها نفسه فقط، إنما يعني بها نفسه وغيره من المسلمين الذين هم على شاكلته وطريقته ومنهجه. ولهذا إذن بمعنى يعني أن الذي هو عليه من تقرير وتحرير من مسائل وأصول الاعتقاد هو نفسه في الحقيقة، هو نفسه الذي انظروا الذي كان عليه أئمة السنة الذين أدركهم أي أخذ عنهم وتعلم هذا منهم وأقرأوه إياه كما هو الآن بصدد إقراء غيره في زمانه، وبهذا الكتاب كذلك. إذن هكذا الذين كانوا من قبله هكذا، وبلغه عنهم ذلك أو بلغه عنهم ذلك أي بالروايات والأسانيد والنقول والحكايات، أن يحكي ناس أن فلانا في مجلسه كذا وكذا وفي موضوع كذا وكذا قال كذا وكذا فينقل ويروى عنه. المهم سواء أدركه ولا ما أدركه، لكون الاعتقاد يا إخوان في أصول الدين، لكون الاعتقاد هذا الاعتقاد في أصول الدين لا يتغير هكذا، لا يتغير، ما تغير الزمان والمكان والإنسان، ولا تتجدد كذلك مسائله وأحكامه، لا تتجدد، تبقى هي التي يعني. ولهذا في زمان مالك كان يقول لما رد على الذين يبتدعون مصطلحات وآراء ومعتقدات وأصول و فهذه مسائل، أو كلما جاء قوم وجاء جيل يكونون على غير ديني وعلى غير منهاجي من سبق يعني، والدين ليس كذلك، الدين الذي استقر عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي وترك أمته عليه، ذلك الذي يجب أن يبقى عليه الناس وأن يصير إليه الناس وأن يسير عليه الناس وأن يستمروا كذلك ويستقروا، يثبتون هكذا ويستقرون على ذلك. ولهذا ترون مالكا ابن أنس، وسيأتي ذكر هذا، لما ذكر رد على المبتدعين الذين ما المبتدع الذين أحدثوا أشياء ليس لها مثال سابق، إحداث شيء على غير مثال سابق، هكذا ولا تحدث، فخاصة في الدين أحكامه غير أحكامه، غير أحكامه في العادات والأمور الدنيوية والأمور الشخصية التي ترجع لظروفه ومعيشته وأحواله وحاجاته ومصالحه ونحو ذلك. نعم يا إخوان، لهذا لا تتغير ولا تتجدد، زد وأضف، زد على ذلك وأضف إليه أنه لا مجال للعقل في مسائل الاعتقاد، ليس بعقلك تقرر شيئا وتؤصل شيئا وتنظر شيئا وتقعش، لا لا لا غلط، هذه لابد أن تكون معلومة المصدر وأن يكون مصدرها من المصادر الشرعية المتفق عليها وأن تكون معلومة الدليل الذي يدل عليها ومعلومة الدلالة التي تعنيها تلك الأدلة. لهذا نحن ما نلج وما نطرق ونتطرق إلى موضوع حتى نشرحه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، حتى في الاصطلاح ينبغي ونتقيد بالاصطلاح الشرعي، أي من الناحية الشرعية الجامعة المانعة كالحدود في هذه المسائل. المهم باختصار، فلا مجال للعقل فيها ولا كذلك للرأي ولا للاجتهاد، نعم كما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا المعنى والمراد والحكم يقول الإمام، انظروا إلى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما خالفه من خالف، رأيتم ماذا فعل ابن أبي دؤاد ولا لا مع الإمام أحمد في زمانه، وكذلك ابن مخلوف وغيره في زمان الإمام ابن تيمية، وهكذا خصوم أهل السنة وأعداء السنة في الكيد، الكيد والسعي في سبيل التشويش والتشغيب والتشويه وما إلى ذلك. فإذا فكان يتحداهم يقولون هذا غير الدين وأتى بشيء جديد وابتدع شيئا جديد يلزم الناس به ويجمع الناس عليه ويفرضه عليهم. قال لا والله، ليس لأحد أن يلزم أحدا أو يوجب شيئا على أحد بمجرد رأيه، لأنه ليس حجة، المرء ليس حجة في قوله وفعله وذاته ونفسه، ممكن قد تكون نموذجا ملتزما في التطبيق من حيث العلم، العلم الشرعي، من حيث الفهم، الفهم المرعي، من حيث كذلك يعني تطبيق ذلك وتنزيل ذلك بصورة عملية كذلك مرضي ومرضي أيضا. معناه ما أتيت بشيء من تلقاء نفسك، ما لو سئلت عن أدنى وأدق وأبسط المسائل إيش دليلك فيها، تقول هذه مسائل اعتقاد، لا يصح أن أقول الذي أراه، لا رأي لأحد في مسائل اعتقاد أو اجتهاد أو شيء من هذا القبيل. ولهذا ابن تيمية لما أرادوا تكذيبه والرد عليه وتشويه دعوته وزعم أنها لم باطلة، إنما ادعاء فقط، ادعاء يدعيه، فقال لهم شيئا، أو تذكرون لما تحداهم كأنه أعطاهم كتبه، اقرأوا كتبي، إن وجدتم فيما قررته وحررته فيما ذكرته وقلته أن تجدوا لي قولا تسألونني عن دليله وأعجز عن ذكر الدليل، يعني لا أقول إلا الذي هذا اجتهادي وهذا مدركي ومبلغي وحد علم، لا لا، إن كل شيء نقلا رواية ودراية. ولهذا قال كلمته المشهورة لهم، قال تحداكم أن تنظروا يعني في كل عبارة هل تجدون شيئا تحاججونني وتلزمونني وتفحمونني وتثبتون أنني حقا مبتدع، ابتدعت أشياء من تلقاء نفسي وادعيتها. لهذا لما قال عندنا، فتقولت عنده عندنا حتى بصيغة الجمع ولا صيغة التعظيم، هل يقصد عندنا نفسه فقط بهذه العبارة؟ يعني كأنه يعظم من جنابه ولا كيف؟ لا، إنما يقصد عندنا نحن معشر أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. نعم يا إخوان، ولهذا فما وجدوا شيئا يثبتونه ويلزمون به ويقطعون ويجزمون بأنه هذا واحد من تلك المسائل التي أخذناه بها والتي كذلك عارضناه من أجلها والتي تأكدنا من كونه على غير الملة السوية وعلى غير الطريقة السنية مثلا، شايفين؟ ولهذا قال كلمته المشهورة رحمة الله عليه لما قال مسائل الاعتقاد أو ليس الاعتقاد، هذه كلمة جميلة، عبارة جميلة، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، وفي رواية ليس الاعتقاد لي ولا هو لأحمد بن حنبل، حتى أحمد بن حنبل قال ليس له أن يخترع وينشئ ويؤسس ويبتدع ويأتي بأشياء من تلقاء نفسه ومن قبيل يعني فكره ورأيه وعقله، لا والله، ليس لي المسائل الاعتقادي ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، بمعنى أعلم مني، ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا عن الله تعالى سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، إجماع السلف، هذا الكلام الذي قاله. وقال كذلك رحمة الله عليه إذ الاعتقاد كانوا يبين إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد كما يقولون أحكامها مثل أسماء الله صفات الله نفيا وإثباتا، قد يكون شيئا في الفقه مثلا للفائدة في الفقه في المسائل العملية غير الاعتقادية، قد يكون اجتهاد أو بحسب الظروف تتغير وتتغير الفتوى بمعنى الحكم، تنزيل الحكم أو بيان الحكم، لأن الفتوى هي أنك تبين للناس حكم الله يعني وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يعني إذا في المسائل الفقهية غير العقدية، في المسائل الفقهية قعد العلماء قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف، وهذا كلام أو مبحث ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، ويعني ما شاء الله بسط فيه وفصل فيه ما شاء الله تفصيل نافع وماتع ولعله جامع ومانع هكذا. فأقول يعني بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية. لكن المناط هو المناط، ينظرون في مناط الحكم، والمناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم كالعلة. تقول تنظر، أنتم شايفين في القياس، القياس العقل ينظر فيها، ولكن العقل ينظر فيها لكن ينضبط بالضوابط الشرعية ولا لا؟ في التعليل والتأويل، أي تفسير ذلك، والتدليل والتنزيل، حتى تنزيل الحكم على ذلك، وينضبط بأركان القياس الأربعة، وهي الأصل وحكم ودليل الأصل يعني حكمه، والفرع والعلة. الفرع هو المسألة المستجدة، المسألة الطارئة العارضة، هذه هي التي نريد ونبحث لها عن حكم، فقسنا هذا الفرع على الأصل لتعميم حكم الأصل على الفرع بالاشتراك في الوصف والاشتراك في العلة. رأيتم؟ يعني حتى هنا النظر، بعض الناس قاسوا أقيسة، أقيسة زعموا أنه قياس صحيح وصريح، فيأتي غيرهم فيثبت هذا قياس فاسد، هذا قياس غير صحيح، يعني قياس غير جلي، غير صحيح، غير واضح. قيش قالوا يثبتون الفارق، يثبتون الفارق. فالأصل أن تكون العلة جامعة ولا لا، مشتركة بين الفرع والأصل، صح؟ هذا ممكن في المسائل الاجتهادية، في المسائل العملية، في المسائل الفقهية، أما في العقيدة فلا تتغير. ولهذا مالك، سامحوني، لما قال كلمته المشهورة التي رواها عنه ابن الماجشون، قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لو كان في حتى في المسائل الفقهية تلتزم بالضوابط والروابط والقواعد والأصول والمرجع والمصدر والدليل الشرعي، أي نعم، يعني ليس لك شيء، ما شاء الله، تسوي لك نفسك أو تجد فيه فسحة أو سعة في ادعاء ما ليس صحيحا أو إثبات ما لا يثبت وما لا يطابق أو يناسب ويوافق الشرع. انظروا، سبحان الله، هذا هو الأصل. ولذلك لما قال كلمته المشهورة، سيأتي ذكرها عندما يذكر المصنف: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، سنفصل إن شاء الله. فقلت إذن، فذكر هذا ما شاء الله، فهو إذن يعني بقوله، أي عندنا كيف فسرنا هذه الكلمة، فهو إذن يعني بقوله عندنا، ويعتقد صراحة ويعتقد ويقصد بها أنه هكذا بكل صراحة متبع لمن سبقه من أهل العلم والإمامة الذين كانوا على هذا المنوال. ابن شهاب الزهري في الاتباع، مش تتبع السنة، أو قالها أصول السنة عندنا التمسك، ولا دائما تستحضرون هذه الأصول في المباحث، أي مبحث أصل أصولا تستصحبونها حتى تفهموا فهما سديدا، فهما صحيحا، مثل ما يعطيك الإنسان القاعدة وتعطيك التمارين، التمارين لا بد أنك عند تطبيقها تذكر القاعدة حتى يكون تطبيقك صحيح ما شاء الله ومليح كما تقولون. فإذا قال، يعني قال هذا الذي أدركنا، فابن شهاب الزهري أصلا عاما وتاما لعصره، وكان في من كان قبله في عصره، أي في عصر من قبله، والذين يأتون بعدهم والذين يلونهم وهكذا دواليك إلى أن يرفع هذا الدين، إلى أن يرفع هذا العلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: كان يقول من مضى من علمائنا، من مضى من علمائنا بلغ عنهم أنهم يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، تريدون النجاة فالاعتصام بالسنة نجاة. ولو تنظرون في كل من بيّن حجية السنة وعظمة السنة وثمرة اتباع السنة وفائدتها وكل شيء يذكرون هذا، وإن ذكروها بألفاظ وعبارات مختلفة. أعطيكم مثالا ولا أزيد عليه حتى نلتزم بالموضوع ونمشي فيه على الأقل. الإمام أحمد بل الإمام مالك يذكر عنه تلميذه عبد الله بن وهب يروي عنه، لما ذكرت السنة، ذكرت السنة عند الإمام أحمد في بيان وجوب اتباعها ووجوب تعظيمها إلى غير ذلك، فكأنهم طلبوا منه أن يعطيهم ويسمعهم ويذكر لهم كلمة تدل على عظمة السنة، فأجملها وأوجزها وذكرها بعبارات موجزة مختصرة قليلة. قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق أو غرق. شوف هكذا. وغيرهم يعني عبد الله أظن التستري، ابن سهل التستري، أرادوا منه أن يصف لهم السنة مثلا، الاتباع، اتباع السنة، يريد، قال: السنة في الحقيقة كالجنة، من دخلها في الآخرة، في الآخرة يعني أن هذا هو الفلاح والنجاة والمفازة بالجنة، يعني قال سلم، من دخلها في الآخرة سلم، ومن اتبع السنة في الدنيا وتمسك بها كذلك سلم، سلم من البدع والضلالات ونحو ذلك. وهكذا جاءت ووردت ورويت وذكرت ونقلت وقيلت أقوال كثيرة في بيان عظمة السنة. إذن قال، يعني قلنا، فإذن يعتقد ويقصد بأنه متبع فيها لما كان عليه الصحابة ومستمر على ذلك، غير مبتدع شيئا لم يكونوا عليه، وهذا شعار أهل السنة كما قال أبو المظفر يعني ابن السمعاني لما قال: شعار أهل السنة اتباعهم، يعني بكل صراحة، السلف الصالح، اتباعهم منهجا، يعني بمعنى السلف الصالح، هذا شعارهم في ذلك، وتركهم وما هو مبتدع هكذا، وتركهم اتباعهم لمن، من يتبعون، يتبعون منهج السلف. قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب، هذا الذي يعني أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم، شايفين، إذن وتركهم ماذا، وتركهم ما هو مبتدع هكذا حادث، ما شاء الله. وكذلك استعمل هذه العبارة، أي يعني كما يقولون عندنا أصول السنة عندنا، كذلك استعملها من؟ أبو بكر الحميدي في كتابه أصول السنة، حتى الكتاب الذي ألفه أبو بكر الحميدي صاحب المسند، تعرفون مسند الحميدي، يعني فأبو بكر الحميدي كذلك كتب كتابا في ذكر فيها مسائل الاعتقاد واستهلها بعبارة أصول السنة عندنا، يعني أن يؤمن الرجل هكذا قالوا بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن الذي أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ذكر يعني أشياء. المهم أردت أن أقول فقط بأنه قال هو ذكر عندنا، ويقصد بكلمة عندنا نحن معشر أهل السنة سلفا وخلفا قاطبة هكذا، بارك الله فيكم. ذكر هذا الإمام الحميدي رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة في أولها مثل ما استعملها الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه الرسالة، فقلت فذكرها، قال أن يؤمن الرجل فذكر القدر، ثم سرد سائر المسائل التي أوردها لكتابه. ونعني بها أن قول أنها قول واحد جامع ومشترك، وهذا ما يدل كما ذكرنا البارحة كما قال الإمام الأصبهاني، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة، هكذا جميع كتبهم المصنفة يعني جميعها، يعني اطلعت على الكتب الأولين وأخر أولهم إلى آخرهم وقديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم هكذا ولا لا، وزمانهم، وتباعد كذلك ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة بكل صراحة، هذه الطريقة تدل على كونهم بمعنى متبعين مستقيمين منسجمين، لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن يعني قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم يعني ونقلوه كذلك عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، انظروا، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ كما قال الشاعر، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني انظر كيف يشيدون وينوهون، وكيف يشهدون ويثبتون كون هذه العقيدة عقيدة في الحقيقة اتباع للدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمع السلف الذين جعلهم الله نبراس، الذين جعلهم مقياس يكون بهم منهم الاقتباس وبهم الاستئناس هكذا بكل صراحة، في كما تفرح لما تجد نفسك. النبي لما ذكر افتراق اليهود على 71 ملة أو فرقة كما جاء في الحديث مع تعدد طرقه وكذلك اختلاف يسير في بعض ألفاظه، لما ذكر أنه يعني أن اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وأن أمته ستفترق إلى 73 قال كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه عن هذه الواحدة الفرقة الناجية قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بمعنى الذين يكونون بعد وفاتي، يعني يكونون على ما أنا عليه اليوم كائن وأصحابي، كما جاء في حديث العرباض كذلك. وهذا الحديث حديث الفرق والافتراق في من إحدى رواياته، بل إحدى رواياته جاءت من طريق أبي نجيح هكذا ولا لا، وهو الحديث الذي رواه كذلك أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي لما ذكر قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما ذكر الإمام أحمد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسك في رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، صح ولا لا يا إخوان؟ المهم، وكأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني بقوله عندنا أن الذي عندي في باب الاعتقاد هو الذي رويته عمن أدركته، أي يعني وسلفني، يعني تقدم، يعني من سلفه، من يعني عمن قبلي، وذكره كذلك من قبلي عمن قبله، وهذا عمن قبله ممن أدركه وجالسه وسمع منه وروى عنه، هكذا التسلسل بهذه الصورة ما شاء الله. إذن عمن قبله وكذلك رواه عني وهكذا غيري الذي أدركني أو من بعدي. مثال ذلك قول الإمام، انظروا أمثلة مثال ذلك، يستعملون هذه العبارة، يشهدون بأن الذي هو عندي هو الذي كان عند من قبلي، وهو الذي عند من أدركته، وممن لم أدركته ولكن بلغني عنه رواية أنه كان كذلك، وعن غيره حتى وإن لم يذكروا لي عنه شيئا، ما دام على الجادة وما دام على السنة وما دام متبعا غير مبتدع فإنه يكون كذلك، فلن يكون المرء سنيا حتى يكون كذلك، ولن يكون المرء على منهج السلف حتى يكون كذلك، رأيتم؟ ولهذا إذن كما قلت، فيعني ذكر عن الإمام أبو بكر ابن داود في خاتمة خاتمته العقيدة مجمل اعتقاد الطائفة الناجية، هكذا يعني عقيدة الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة. فالمهم ذكر في الخاتمة قال في حائيته حيث قال فيها بعدما سرد بعدما ذكر قرابة أكثر من 30 بقليل من الأبيات ذكر فيها مسائل الاعتقاد، وختمها بقول بماذا ختمها وماذا قال في خاتمته؟ هذا قولي وقول أبي، من هو أبوه؟ أبو داود صاحب السنن، وقول أبي عالم معروف مشهور ولا لا يا إخوان، وقول أبي وقول أحمد بن حنبل، أي كذلك هذا الذي أنا ذكرته هو نفسه قول، كأنه يؤكد ما قاله الإمام أحمد، وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم وممن لم ندرك، لأن مسائل لا اجتهاد لهم فيها، ولا كما يقولون ليس هنالك مجال للرأي ولا إذن، وهذا الذي قال ما شاء الله، قال إذن ممن أدركنا من أهل العلم وممن لم ندرك ممن بلغ عنه، فمن قال غير هذا فقد كذب، فهو إذا قال له إنسان يقول أنا سني وكذا وكذا يقول بخلاف هذا فهو كاذب لا تصدقوه. لا يكون المرء صادقا ولا يكون الصدق إلا في هذا وبهذا. المهم باختصار، ثم قال المصنف رحمه الله ويعني التمسك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن استهل الإمام أحمد رحمه الله رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي كثيرة إذ تزيد على، هي في الحقيقة قد يقول أصول السنة فليس على سبيل الحصر والقصر، ليس معناه يعني كانوا ذكرها في سبيل على وجه الحصر، حصرها كلها وحددها كلها وعددها أيضا، لا، وذكر بعضها ممكن يذكر أهم المسائل خاصة التي خالفت فيها الطوائف الضالة والفرق وكذلك الزائغة المنحرفة، وخاصة التي لها صيت ذائع وفكر شائع ولهم تشغيبات وكذا كالمعتزلة ونحو ذلك من الطوائف الضالة. هؤلاء يشير العقيدة، هاي العقيدة الشرعية، بينما هؤلاء من يخالف أهل السنة إما أن تجدوهم غلاة أو تجدونهم كذلك جفاة. يريد أن يقول عقيدة أهل السنة في كل مسائلها، بل ديانة أهل السنة أي دينهم في مسائل الدين فهم وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان الأخرى. ها رأيتم اليهود والنصارى في غلوهم وجفائهم وما إلى ذلك من هذه الطوائف، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين غلو الملل والنحل والطوائف والمذاهب بين غلوها وجفائها، كما سنمثل إن شاء الله لما نستعرض ونذكر ونورد بعض مسائل الاعتقاد. وإلا تنظر في أي شيء يعني بكل صراحة. المهم باختصار، فاستهل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قلت لكم رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي في الحقيقة كثيرة إذ تزيد على ما ذكره وعرضه الإمام أحمد، حيث هناك أصول أي أصول السنة في العبادة والمعاملات، وأن ما ذكر من أصول يعني من أصول فيها كان على سبيل الذكر والتمثيل لا من باب الحصر والتحديد، وكذلك الحال عند غيرهم أي عند غيره ممن صنف في هذا الباب كالحميدي. الحميدي بل لعلكم لو تعدون وتنظرون في عدد المسائل التي ذكرها قليلة ولا لا، قليلة جدا، أقل مما ذكره الإمام أحمد، فإذن ليس على سبيل الحصر في أصول السنة. وكذا ابن أبي زمنين وغيرهما، وهم كثيرون حيث يذكرون هكذا ويوردون كذلك يعني هذه المسائل بحسب الحاجة والأهمية

الأمة ألا وهو وجوب اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم والسير على ما كانوا عليه والاقتداء والاهتداء بهم وبهدي يعني بهديهم. فقال رحمه الله مشيرا إلى ذلك ومنوها به أهمية وحجية بعبارات تدل على ذلك فقال أي أصول السنة عندنا تعلمون كما ذكرنا بأن الأصل ما يبنى عليه غيره هذا فالأصل هو أصل فلا بد أن يبنى. فإذا أردت أن تبني دينك عقيدتك على أي شيء على أصول قوية متينة ما شاء الله صحيحة لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد ما بني على باطل فهو باطل. انظروا في مسائل العلم تعلم الدين لهذا قال ابن سيرين تلك الكلمة المشهورة وجاءت عن غيره كذلك بألفاظ مختلفة لكن تجتمع وتتفق وتشترك في المعنى والحكم لما قال إن هذا العلم دين. كذلك هذه الأصول العقدية الشرعية دين دين. قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. المهم باختصار فإذا يبين هذا فقال إذا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله فبين كيف يكون الاقتداء والاحتذاء والاعتساء والاقتداء كذلك يعني بما بالصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بهم وأثنى على من اقتدى بهم ووعد المقتدي بهم بما وعد به الصحابة مثلا برضوانه وإدخالهم الجنة وإلى غير ذلك من جزاء صح ولا لا يا إخوان. وتوعد وعدهم الوعد الحسن وتوعد كل من خالفهم وجانب طريقهم ولم يتبع سبيلهم أو يتبع غير سبيلهم بالوعد الشديد والعذاب الأكيد. أما الأولى التي فيها الوعد فقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. بينما الذين اتبعهم توعدهم فهؤلاء الذين تنكبوا أو اعوجوا وانحرفوا وحادوا عن سبيل الصحابة. لما نقول سبيل الصحابة نعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الآية وذكر هذا ابن تيمية عند تفسير هذه الآية وغيره وابن كثير أيضا. المهم هكذا لما قال ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع انظروا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هكذا ولا لا. إذن فذكرنا قلنا أنه الإنسان يتبع يعني يلتزم بهؤلاء ويسير على منهجهم ويتمسك بما كانوا عليه رضوان الله عليهم يعني في طريقتهم ومنهجهم ونحو ذلك أي ما كانوا عليه. والتمسك بذلك عبارة التمسك لما قال إمام أحمد يا إخوان كغيره من أئمة السلف وخاصة في مسائل الاعتقاد يحب ويحبذ كذلك لنفسه ولغيره أن يتحرى الألفاظ الشرعية الألفاظ الثابتة في الأدلة الشرعية من حيث استعمال اللفظ يعني يتحرى الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية كذلك. ولهذا التمسك ورد في القرآن وورد

0: كذلك في السنة مثلا حديث العرباض ولا لا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد إلى آخره، يعني عضوا عليها بالنواجد كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد.
1: نعم.
0: المهم باختصار شديد، إذن فاستعمل هذا. قلنا والتمسك بذلك يعني الأخذ، الأخذ بقوة أي بعزم وحزم، والتشبث به ولزوم يعني كذلك لزومه بصدق وعدم التهاون في ذلك، وكذلك عدم ولا تركه كذلك، ولا يعني عدم التهاون في ذلك ولا تركه أيضا. ولقد نطق بذلك، جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم، وشهدت ودلت كذلك الأحاديث النبوية. فمن الآيات القرآنية نذكر قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظروا. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، التي ذكرناها قبل قليل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي الآيتين المذكورتين ذكر وبيان، أو ذكر وبيان فضل وفرض التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير من مخالفته ومغايرته وعدم اتباعه. ففي الآية المدح والثناء على المتمسك والمتبع لهم والمقتدي بهم، بينما في الآية الثانية ذكر التهديد والوعيد الشديد لمن يعني يتبع غير سبيلهم. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: فتوعد، يعني هذا الوعيد على اتباع غير سبيلهم يعني بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان أي في الآيتين، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. وأما الأحاديث النبوية فنذكر منها كذلك حديثين صحيحين وصريحين في الدلالة على وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير كذلك، بل الزجر والنهي والزجر عن مخالفة ذلك. الأول أي الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا من حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث فيه أمر صريح بالتمسك بسنة أصحابه وخلفائه كما أمر المتمسك بسنته، حيث قال يعني قارن بينهما أي بين سنته وسنة خلفائه، وكذلك على ذلك يعني ومؤكدا على ذلك بقوله: عضوا عليها بالنواجد، كناية كما ذكرنا كناية عن التمسك الشديد السديد. وأما الحديث الثاني فهو حديث الافتراق الذي ذكرناه قبل قليل، لا نطيل، إذا ذكرت شيئا لا أعيده حتى نستغل الوقت. يعني قال: إلا من يعني في من كان قبلكم، ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب تفرقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق، وهذا من دلائل نبوته ومن أعلام رسالته، أنه أخبر بأشياء تقع بعد وفاته وبعد زمانه فإنه يصدق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله، من بين ما تدل عليه معناها ومقتضاها أنه إذا أخبرك بأي خبر تصدقه، حتى ولو خبر ولو وقع هذا الذي أخبرك به قبل ميلاده بسنوات أو قرون فإنه صادق مصدوق، كما قال ابن عباس. وقال قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك إذا أخبر عن أشياء بأنها ستقع بعد وفاته، ها، ولو كذلك بقرون وبسنوات عديدة مديدة بعيدة فإنها ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أخبر يعني بأن أمته ستفترق، كذلك افترقت ويشتد افتراقها وتكبر رقعته كذلك وتتسع. نعم. وكذلك لما قال يعني وستفترق أمتي على 73 يعني أمته إلى 73 فرقة، قال 2 من هذه الفرق 73 أو 73 يعني في النار، 72 في النار، 1 في الجنة، وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث دلالة صريحة وصحيحة في بيان كون النجاة تتأتى وتتسنى مضمونة لمن تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. قال ابن قدامة رحمة الله عليه كما في كتابه ذم التأويل، يعني ابن قدامة في كتاب ذم التأويل، قال قلت ابن قدامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من الاثنتين أي من السنتين من 72 التي في النار، وهي بالتالي بمثابة سفينة نوح كما ذكرنا قبل قليل، هكذا التي أشار إليها مالك لما قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها أي تخلف عنها هلك أو غرق. وقوله رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله زاد تأكيدا التمسك بذلك، الأخذ به والتشبث به، ما شاء الله، الأخذ به بقوة وحزم هكذا، وعدم التفريط فيه وعدم التساهل والاستخفاف به وما إلى ذلك، والاقتداء بهم. فهو عطف الاقتداء على التمسك بما كان عليه الصحابة بتفسير ذلك وتقريره هكذا لنا بالاعتساء بمنهجهم والاقتداء بمذهبهم، يعني هكذا، والاهتداء بهديهم والاقتداء يعني بما كانوا عليه رحمة الله عليه هكذا. إذن فإذا بمعنى أنه يتمسك بما كانوا عليه يعني بما يعني وساروا عليه وبأقوالهم يعني في بمعنى يتمسك بهديهم في أقوالهم هكذا ولا لا، في أقوالهم وأفعالهم وتركهم، حتى في تركهم مما تركوه أي التروك، هذه الأشياء التي تركها في أقوالهم وأفعالهم وتروكهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. لما؟ فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل، ويدل على ما سطره المصنف هنا بوجوب الاقتداء بالصحابة فضلا يعني وعطفا هكذا إذن على ما تقدم. يعني فقال ذكره يعني في تقدم في ذكره وسوقه من الأدلة ما ورد يعني ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عليه رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء ثم قلنا لو جلسنا أي ما رأيكم، بمعنى لو قال لو جلسنا بمعنى ماذا تقولون أننا لا ننصرف إنما نجلس معه ونغتنم فرصة جلوسه ونجلس إليه إلى حين صلاة العشاء فنستفيد، بمعنى نسأله ويذكرنا ويعلمنا. فالنبي كما تعلمون كانت وسائله وأساليب تعليمه متنوعة، تارة يضرب لهم أمثلة، يعني مرة ذكروا كما في كتاب العلم ذكر لهم شجرة لا يسقط ورقها كسائر الأشجار التي تتساقط وتتحات أوراقها، هذه لا، تذكرون حديث ابن عمر في ذلك. وتارة يسألهم أتدرون ما الغيبة، وتارة أتدرون من المفلس، فإن أجابوه وكانت إجاباتهم ناقصة يكملها ويسددها ويصوبها، وإن كانت خاطئة مجانبة للصواب يعني يذكر لهم الجواب الصواب، وهكذا هي طريقته. وكان يتخولهم كما ذكر ابن مسعود، يتخولهم تارة وتارة. فلهذا انظروا قالوا ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. انظروا الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه باب الإفادة والفائدة، يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكثرون عليه الأسئلة، يتحينون فقط ويتحرون فقط ويستغلون الفرص السانحة من أجل سؤاله. ولهذا كم كان يعجبهم لما يأتي الأعرابي من خارج المدينة مثلا فيسأل، وتعرفون الأعراب لما يسألون يكثرون في السؤال، يكثرون، وكانوا لا يتقيدون بالأعراف والآداب، عندهم جلافة وفظاظة وما إلى للأسف. هكذا كانت نشأتهم. المهم باختصار، ورأيتم أعطيكم مثال، ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بطريقة إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي، أي لا تغضب علي ولا يكن في نفسك علي شيء حرج ولا غضب ولا شيء، اعذرني يعني. والبعض وواحد النبي كان يجيب أصحابه يجيبهم عن مسألة سأله أحدهم فهو بصدد الحديث والرد والإجابة، فبمجرد دخوله وفور دخوله قال متى الساعة يا رسول الله، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه ولم يلتفت إليه وكأنه ما سمعه. هذا الذي جعل بعض أصحابه يختلفون في تفسير ذلك، أي عدم رده وعدم إجابته. بعضهم قال لعله لم يجبه لأنه لم يسمعه، والفريق الآخر قال لا مثلا في أنفسهم. قال لعله كره ما تكلم به وسأل عنه، كره فعله فلم يجبه. لكن الثابت في المسألة أنه بعدما انتهى من إجابة السائل عن سؤاله التفت إلى ذلك السائل. أين أراه السائل؟ أين هو السائل مثلا معناه؟ قال أنا هنا يا رسول الله. ما قال أعد سؤالك، لا، قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. ثم استفصل الرجل ففصل له وفسر له. قال وما إضاعتها؟ قال إذا أسند، وفي رواية وسد الأمر لغير أهلي فارتقب الساعة. انظروا يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، لكن الصحابة ما كانوا يشقون عليه. نجلس فقط، أردنا أن نجلس ننتظر الصلاة. وأنتم تعرفون بأن انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة ولا لا؟ هذا رباط، فيه فضل وما فيه فضل يا إخوة، فيه فضل. المهم باختصار شديد، فقالوا إذن يعني صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه للسماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال، يعني كأنه في بعض الناس ممكن لما يبقى يفكر في شيء أو يريد أن يقول شيء أو يستحضر أشياء يريد إلقاءها أو شيء ممكن يبقى هنيهة أو لحظة أو يسكت لحظات كذا ثم يقول ما يريد قوله ويذكر ما يريد ذكره كان. فيعرفون هذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله في تفكيره. مثال ذلك كذلك الصحابة لما يسأله سائل وكانه يتأخر عن الجواب، ما يجيب فورا فراغ السائل من سؤاله، إنما يسكت وقت فيعلم. قال فعلمنا أنه سكت وذلك لأن الوحي قد نزل عليه. ومثال ذلك ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام البخاري لما سأله طائفة من اليهود، أي بعض اليهود، قالوا سألوه عن الروح فلم يجبهم إنما بقي ساكتا. فكان الصحابي الذي كان معه قال فقد فعلمت أن الوحي قد نزل عليه. ثم بعد ذلك سمعه يقول يجيبهم هكذا كما قال تعالى ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هكذا إذن كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ذكر لهم شيئا، انظروا أفادهم بفائدة، فائدة اتباع الصحابة، فائدة الاقتداء بهدي الصحابة، موافقة الصحابة، إلى غير ذلك مما يتعلق بفضائل الصحابة ومناقبهم كذلك رحمة الله عليه. قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. وثم ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت يعني هكذا النجوم كذلك إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وكذلك إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا يدل على فضل الصحابة وفضل الاقتداء والاعتناء والاحتذاء بما كانوا عليه رحمة الله عليه. قال ابن القيم رحمة الله عليه عقب هذا الحديث، قال فقارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجد، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، هكذا وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من بينهم فيه شيء وإلا كان ذلك يعني كذلك من سنته أو سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قالوه وهذا الذي كانوا عليه وهذا الذي التزموا به هو ما أخذوه عن رسول الله، بمعنى له ما يدل على كونه مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. فولذلك إخواني فإنهم رحمة الله عليهم كما جاء في حديث العرباض، يعني الحديث واضح، حديث العرباض بن سارية السلمي لما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ويعلم بأنهم في الحقيقة ما كانوا عليه من السنة فهو السنة النبوية المرعية المرضية، هكذا لا شك. ولذلك جاء موافقا للسنة وغير مخالف للقرآن كما تعلمون. ثم ذكر يعني الإمام عبد الله ابن مسعود، باختصار أن أنتقي لكم لأنه أعلم بأن الوقت قد لا نستطيع مقارنته وموافقته فضلا عن عدم مسابقته. قلت على ما ورد من بين الآثار الدالة على وجوب الائتساء والتمسك والاقتداء واتباع الصحابة، جاءت كذلك آثار عن الصحابة، منها يا إخوان ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال في هذا السياق والمعنى والمراد ماذا قال. قال: من كان منكم متأسيا، انظروا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، هكذا لإقامة، في رواية كذلك لإقامة دينه وصحبة نبيه. قال: فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلت: وورد هذا الأثر كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الحسن البصري مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق كما يقولون والتعمق، فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا إن وقفوا عن شيء، فعن علم وقفوا وببصر نافذ كانوا قد كانوا، هكذا. إذن فهؤلاء كما يقولون وببصر نافذ قد يعني كفوا عن ذلك، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أحرى، لو كان شيء فيه فضل لكانهم أجدر وأقدر وأحرى به. هكذا كما قال هذه حتى الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات تكلم عن شيء يعني في بيان حرص الصحابة على الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، كان يقول يعني هم أحرص الناس على الخير معرفة وإدراكا وعلما وفهما وعملا. يعني يريد أن يقول احذروا، فلابد أن تعرفوا فضلهم وتقدمهم على غيرهم في كل شيء رحمة الله ورضوانه عليهم. إذن وبفضل لو كان فيه أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم رأيتم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم مخسر، ولقد يعني كما يقال قصر عنهم آخرون فضلوا هكذا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم إلى أن قال، ذكر شيئا طويلا حتى قال رحمه الله لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. تقرؤون النصوص كما قرأوها ولكن ما تفهموا ما فهمتموها كما فهموها. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل الدقيقة والعميقة والتي تحتاج إلى دقة وقوة في القراءة الصحيحة والفهم الصحيح والاستقراء والاستقصاء من أجل بلوغ فحوى ومعنى ومقتضى ذلك، أمر بعدم بالرجوع إلى العلماء والصدور عن توجيه العلماء. مثال ذلك عند الفتن المدلهمات، لا بد أن يرجع الناس إلى العلماء. قد تقرأ الآية مثل ما قرأها ولكن يفهمها فهما أوسع وأجمع وأنفع وأمنع حتى في المنع من الضلال والخسران والخطر والضرر. أعطيكم مثالا قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويؤكد هذا القول الذي قاله الإمام الخليفة الإمام الصحابي العالم ابن مسعود قبله، وذكرتم الأحاديث المرفوعة الآيات الكريمة وهكذا، حتى من التابعين من ذكر هذا. واقتصرت على ذكري وإرادي وسوقي ورواية قول الأوزاعي الإمام الأوزاعي لما قال اصبر نفسك على السنة، لا بد أن كأنك تصبر نفسك على السنة وتصبر كذلك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ثم قال المصنف رحمة الله بعد ذلك بعدما أمرك بالتمسك بالسنة ينهاك عن اتباع والاغترار بالبدعة واختراع أشياء محدثة ما أنزل الله بها من سلطان ولا ذكرها النبي العدنان ولا إنما اختراعات من محض ومجرد التخمينات والتخرصات والآراء وما إلى ذلك، وهذا غلط. قلنا خاصة في مسائل العقيدة فلا بد من نقل دقيق وتوثيق وتحقيق في هذه المسألة. ولهذا قال لما قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، قال وترك البدعة. وهذا كما ذكرنا قبل قليل لما ذكرنا مقدمة ابن أبي داود في الحائية لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا لا إخوان هكذا. وكذلك لما تنظرون إلى حاء، ما هو حائية؟ قافية، هي الرائية، الرائية للزنجاني. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، يعني بذلك السنة. تدبر كلام الله، اقرأه وتدبر في معاني الآيات والتفسيرية وكذا. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، إلى آخره. كل مثل، وهكذا تجدون في كتب شتى. والإمام أحمد هنا كذلك لما أمر بالسنة نهى عن ضدها، وهذا يؤكد الأمر، ولا لا يؤكده على وجوب العناية والرعاية له والاهتمام والإحكام في الاهتمام به والتمسك به واتباعه. قال المصنف كم الساعة؟ نعم، ايه ايه وشعلي نزيد نصف ساعة، وشعلي نصف ساعة ما في مشكلة. انا اخشى عليكم واشفق عليكم، ولهذا قلت قال المصنف رحمه الله وترك البدع. هنا لا بد من نبذها، لا بد من اجتنابها، لا بد من الحذر منها، لا بد من التحذير والنهي كذلك عنها، فإنها خطر وضرر مستطير وكبير وعظيم وجسيم. احذروا البدع وحذروا منها. ولهذا قال قوله رحمة الله عليه وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قول المصنف لا، يعني في الحقيقة هو هذا الشرح، لكن خشيت أن يكون الشرح للرسالة يعني ممكن أجملت فيه وكذا، ولهذا تارة أزيده بعض التوضيحات وبعض الأمثلة حتى يكون مفهوما. وهذا الذي سأقرأه قراءة من الشرح يكفي ويغني إن شاء الله. قلت إذن قول المصنف رحمه الله وترك البدع، إذن وكل بدعة فهي ضلالة. قال وهنا يعني والواو هنا في الحقيقة للعطف، إذ هو حرف عطف، وما يأتي بعده يساق ويذكر معطوفا على السابق. والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع، كما أنه من أصول أهل السنة أو من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، يعني اتباع السنة الاتباع، كذلك من أصولهم اجتناب البدع ونبذ البدع وترك البدع، هكذا لا يكونوا مبتدعين أبدا. هذا إذن. ولهذا قال إذن رحمة الله عليه، والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع. وقوله ترك البدع، البدع جمع بدعة، والبدعة معناها في اللغة كل شيء أحدث على غير مثال سابق. لو تبحث له على مثال لا تجده، على أصل لا تجده، هكذا. إذن قال ابن دريد في كتاب جمهرة اللغة، وتقول العرب لست ببدع في كذا وكذا، أي لست بأول من أصابه هذا، وهو من قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي بمعنى لست أول رسول يأتي، بل سبقتني وأبعث وأرسل قبلي رسل كثيرون، هكذا هذا هو بمعنى، أي ما كنت أول من أرسل وقد سبقني وأرسل قبلي رسل كثير. ويقال أبدع الشيء أنشأه وأحدثه، هكذا من غير مثال سابق. على هذا المعنى اللغوي كما يقولون للبدعة جاء، لأن بعض الناس ممكن يقول لا والله ها هو عمر أطلق لفظة البدعة على شيء شرعي تعبدي هكذا، إذن فقالوا يعني وورد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، هكذا نعمة البدعة. وكذا قول غير من الأئمة كما قال الشافعي رحمة الله عليه البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق انظروا فسر، انظروا البارحة لما قلنا السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة ولا لا، السيرة سيئة كانت أو حسنة، شايف قلنا هذا في اللغة، أما في الشرع فنريد بالسنة ما كان حجة وما حجة وما كان صحيحا وحسنا، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل السنة حسنة كلها حسنة، إنما السنة السيئة ها وغيرها، يعني السنة السيئة فالمراد بها السنة بمعناها اللغوي أي الطريقة، ولا لا يا إخوان الطريقة والسيرة ونحو ذلك. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي وأما ما وقع في كلام السلف هكذا من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية، انظروا قد تأتي عبارات اللي يعني أن فلان فعل كذا وقال هذا كذا جرى على لسانه وصف ونعت فعله واستحسانه والثناء عليه والإشادة والتنويه به، يعني بعبارة البدعة قال هذه بدعة حسنة، ابتدعت شيئا أحسنت فيه، إنما يعني بذلك دائما تأملوا تأملوا ودققوا في أنظاركم، أي أنعموا أفكاركم وأنعنوا أنظاركم فيه، تجدون بأنه بالمعنى اللغوي للمعنى الشرعي هكذا. إذن ولهذا ابن رجب الحافظ المشهور المعروف صاحب كتاب تعرفونه كلكم جامع العلوم والحكم اللي شرح فيه الأربعين النووية مع العشر المتممة العشرة الأحاديث العشرة الأحاديث المتممة للخمسين تتمتها. إذن قال ابن رجب وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قال فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في حياته 3 ليالي ولا لا، كان كل ليلة يزداد العدد من تلك الليالي، ففي الليلة الرابعة لم يخرج صح ولا لا، انتظره الناس ولم يخرج، وعلل عدم خروجه، لا علل عدم خروجه وأنتم ينبغي ونحن كلنا ينبغي أن نعلم بأن المعلول أي الحكم المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، ولا لا يا إخوان؟ وجودا وعدما. فلما لم يخرج لعل الناس يعللون ويؤولون، ما الذي منعه؟ ما الذي حبسه؟ ما الذي جعله لا يخرج مع أنه رغب في قيام رمضان؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع هذا في رمضان وفي القيام قيام الليل أصالة ابتداء. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إلى غير ذلك. فضل قيام الليل معروف، خاصة في رمضان كما تعلمون، ها؟ خاصة في الأواخر مثلا. فلما لم يخرج فمثلا، فبعد ذلك بين لهم المانع أو العلة، قال إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا. يعني أخشى لو استمررت على ذلك وواصلت وواظبت على ذلك، خشيت أن يفرضها الله. فالنبي كان مشفقا بأمته ورحيما بأمته ورؤوفا بها، ولهذا علمها العلوم ما هم في حاجة إليه، كما ذكر في آية التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإمام ابن كثير في سياق تفسير هذه الآية في كتابه تفسير القرآن العظيم ذكر أثرا عن أبي ذر، هذا الأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير. الطبراني تعرفون أنه له ثلاث معاجم: الصغير، الأوسط، والكبير. المهم في المعجم الكبير روى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو ذر تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. تعرفوا لهذا علمهم، فإنه هنا علمهم وأعلمهم كذلك بالمانع من الخروج وسبب عدم خروجه، رأيتم يا إخوة. واستمر الأمر على ذلك طيلة آخر حياته صلى الله عليه وسلم، واستمر طيلة خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. لكن مر عمر لما رأى الناس عزين متفرقين هكذا، جماعة هنا وجماعة هناك وجماعة هنالك، يعني كل جماعة تصلي لوحدها، فأراد أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب مثلا. فقال: نعمة البدعة هذه. ما يقصد البدعة الدين شرعا، هي البدعة الدينية أبدا، لأن البدعة شرعا، لأن البدعة شرعا مذمومة، شر، ضلال، رد، مردودة. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذا أزيد، حتى مثلا لو فعل هذا فعلا بهذه الطريقة الخليفة الراشد عمر وهو من السنن، ولا لا؟ فعليكم بسنتي زيدوا، وسنتي الخلفاء الراشدين، وهو من الخلفاء الراشدين. لكن مع ذلك فإنه ليس بدعة. لما؟ لأن قيام رمضان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إنما لم يخرج فيصلي مع أصحابه لذلك المانع وتلك العلة، ولا لا يا إخوان؟ ثم بعد ذلك لما تبقى فإذا نقول بأنه ما يقصد دائما الألفاظ دائما تفسيراتها نوجهها توجيها ونحملها على محمل ونفسرها بوجه من التفسير يوافقها على ذلك حيث تدل الشواهد والقرائن والدلائل على أن هذا التفسير. مثلا أعطيكم مثالا، سامحوني، مثال آخر يتضح لكم بهذا التصور، لأن المسألة أصولية لا بد من معرفتها. بعض الناس يقولون في مسألة القضاء والإتمام، القضاء والإتمام، أي الرجل إذا أتى ووجد الإمام قد سبقه بركعات، أي لم يدرك مع الإمام كل ركعات تلك الصلاة، مثلا الصلاة الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء، فأدرك مع الإمام ركعتين، الركعتين الأخريين، وما أدرك الركعتين الأوليين. هذا لما يسلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركعتين الأخريين، هكذا ولا لا؟ صح. هذا الآن نقول إذا كان بمعنى القضاء سيأتي بالركعتين الأخريين على وجهي وحكمي ووصفي الركعتين الأوليين بمعنى الفاتحة والصورة، ولا لا يا إخوان؟ في الركعتين يقضي الركعتين الأوليين ولو في غير محلهما، أي كأنه بدل من أن تكون متقدمتين صارتا وأصبحتا متأخرتين، هذا قضاء، هكذا ولا لا؟ لكن قبل أن تصير إلى ذلك تحاول أن تجمع ما أمكن وأن تحمل هذا على معنى هذا اللفظ على هذا المعنى، ولكن بالدليل مش بالتخمين مش بالتخرص مش بتأويلك الذي تكلفت فيه مش بالتزيد في النظر في الأدلة بما يوافق شهوتك ويساير هواك. غلط. في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري أظن كذلك ومسلم، المهم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون فأتوها وأنتم تمشون، أي لا تأتوها وأنتم تسعون أي تعدون وتجرون، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا، وهنا القضاء غير إتمام. الآن قد تختلف الألفاظ وتشترك في المعنى والدلالة والحكم وما إلى ذلك، لكن إيش دليل من القرآن والسنة؟ لأنه راح ستستخرج منها وتنزل عليها وتطبق عليها وتطبقها على حكم ووجه ووصف شرعي، لا بد أن تكون الأدلة الشرعية دالة عليه. وش هي؟ تقول لي أنا هذا أرجح من الآخر، قبل أن ترجح بين اللفظين المتعارضين أو المتغايرين أو المتباينين حاول أن تجمع إن استطعت، فإن الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، فإن تعذر واستحال الجمع هنالك يصار إلى الترجيح، ترجيح أحد القولين على الآخر بالنظر إلى الصحة والقوة والحجية والدلالة وما إلى ذلك. المهم باختصار قالوا أي لفظ نحمله على معنى اللفظ الآخر؟ هل ورد اللفظ لفظ القضاء بمعنى الإتمام والبناء أم لا؟ قال ورد، ورد في مواضع لا يصح فيها القضاء، أي ورد لفظ القضاء في مواطن وفي مواضع وفي مسائل لا يصح فيها القضاء. الحج، هل من فاته الحج يقضيه منفردا وحده؟ ما يصلح، ما يستطيع ولا لا؟ الحج عرفة، إذا ما وقفت بعرفة يوم عرفة وفي الوقت لا شك أنك هنالك ما تقول لا لا والله ولو متأخرا ولو بعد الوقت ولو بعد يوم كذا، لا تقول خلاص، التمس وانتظر حجا آخر تستقبله وتلتزم. المهم باختصار قالوا ورد لفظ القضاء في الحج، مع أنه كما قال ربنا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية. ذكر الله قال فإذا قضيتم زيد مناسككم، ما معنى قضيتم هنا؟ عند فراغكم وانتهائكم ولا لا؟ صح. وفي موضع آخر ذكر القضاء في الجمعة، هل الذي فاتته صلاة الجمعة يقضيها جمعة أم يصليها ظهرا؟ يقضيها، القضاء هنا لا يصح. والقضاء كما ينبغي أن تعلموا، بل أعلم أنكم تعلمون بأن الأمر، هذه قاعدة خذوها قاعدة، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، لابد من دليل جديد يدل على القضاء، لأن عند الأداء والإعادة والقضاء، والقضاء القيام بفعل شرعه الشارع وافترضه وقدر له وقتا، وأنت تؤدي وتقوم بذلك الفعل في غير وقته المقدر له شرعا، ما يصلح إلا بدليل. لهذا الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، إذا فاتتك الفرصة خلاص ما تقول لا والله يجوز لي أن أقضيها منفردا. المختصر حتى لا أطيل وأشوش عليكم بكثرة التمثيل والتفصيل، قال الجمعة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها لما ذكر قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة هنا يراد بها الانتهاء ولا لا؟ والفراغ منها. إذن جاء لفظ الأداء، لفظ القضاء في معنى الإتمام والبناء، يعني بمعنى الفراغ، ولذلك يحمل هذا اللفظ على الآخر، يحمل هذا اللفظ على لفظ ومعنى الآخر، وبأنه هو المراد وبأنه هو المقصود والمعني بذلك دلالة ومعنى وحكما. ولهذا العلماء لما يقولون بشيء في الشرع استحسانا أو حكما ما، لابد أن يكون مستمدا من دليل شرعي يدل عليه. ولذلك بارك الله فيكم حتى لا أطيل ولعلي أقرأها فقط ما ذكرته قراءة، ذكر يعني قلنا بأن ابن رجب الحنبلي لما قال وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. ومثل يعني ومثل هذا المعنى كذلك إطلاقا واصطلاحا ومعنى وفردا يعني ساق وذكر ابن حجر العسقلاني تعريفه للبدعة قائلا وهي كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة ما يعني يحمد ويذم هكذا ولا لا، ويختص في عرف أهل

مردود، وأنه ضلالة ليس هداية كذلك، وأنه شر ليس خير كذلك. إما لحديث العرباض وإياكم، كلمة إياكم من باب التحذير الذي يتضمن النكير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث رواه البخاري ومسلم. وفي من فرد فيه البخاري دون، بل أقول في من فرد به مسلم دون البخاري، قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه ولا لا؟ وفيه كذلك حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، لما كان يعلم خطبة الحاجة، تعرفون: وخير الهدي وأصدق الحديث وفي رواية وأحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. انظروا، هذه الوجوه الثلاثة كلها تؤكد على أن البدعة مذمومة، ليست محمودة في الشرع في الدين، وأنها مردودة ليست مقبولة، وأنها شر وليست خيرا كما ينبغي أن يعلم كل واحد. إذن وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويختص في عرف أهل الشرع يعني بما يذم، وإن وردت في المحمود فعل معناها اللغوي يعني، بل فعلى في الحقيقة، فعلى معناها أي تحمل على معناها اللغوي. إذا وردت بعبارة وفي سياق ولفظ الثناء بل الحمد، الحمد والإشادة وكذا يعني، فإن لا شك أنهم يريدون بذلك المعنى، يريدون بذلك البدعة في معناها ومدلولها وموضعها وموضوعها لغة لا شرعا. وأما معناه في الاصطلاح، هذا معناه في الاصطلاح وسنكتفي بذلك إن شاء الله. وأما معناه في الاصطلاح، هذا مهم حتى يعرف الناس هذه البدعة ومعناها وخصائصها، كيف تعرف، ما هي خصائصها، حتى يفرقوا يعني ويعينوا ويبينوا ويحددوا البدعة بخصائصها وضوابطها. فإن البدعة في الاصطلاح الشرعي يعني كما تقولون معناها في الاصطلاح الشرعي هي ما أحدث وابتدع في الدين بعد الإكمال، وهي مذمومة محظورة ومحذورة، هكذا ولا لا؟ ومما جاء في تعريفها تعريفات، أنا ذكرت ما ذكره ابن رجب وما ذكره كذلك الإمام صاحب الاعتصام، الاعتصام وهو أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي. فقلت يعني ومما جاء في تعريفها وبيان مرادها ما قاله ابن رجب رحمه الله، حيث قال: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس بدعة، لأنه فيما يدل على وجوده ومشروعيته، ولا لا إخوان؟ فليس بدعة، وإن كان قد يطلق عليه لفظ بدعة في المعنى اللغوي. وقال الفيروز أبادي، هذا الفيروز أبادي كذلك يهتم بمثل هذه المعاني والتفاريق والأسرار وما إلى ذلك، وصاحب القاموس كذلك، القاموس المحيط معروف في اللغة، معروف إن شاء الله. وقال الفيروز أبادي: الحدث في الدين بعد الإكمال هو هذا البدعة، وقيل ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء. الأهواء بمعنى الهوى يدفعك إلى فعل ما تريد فعله وترك ما تريد تركه بما تميل إليه نفسك،

ولم يدل دليل على ذلك ولم يدعك إلى ذلك فعلا فعل ما تريد فعله أو ترك ما تريد تركه من غير داعية شرع أو داعية علم، يعني ليس هذا قائما على علم ولا مستند إلى شرع. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، إنما الهوى، والهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه من غير داعية الشرع، هذا هو الهوى. ولهذا قال: ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء فهو من البدع. ثم قال المصنف: وكل بدعة فهي، هذا أمر مهم، فهي ضلالة. وما يلي هذا القول وما يأتي بعدها، هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى، لأنه رأيت بعضكم ما يستطيع يعني على جلسة واحدة هكذا، وإن رأيت أغلبكم الحمد لله في نشاط دائم، وهذا لعله دربى على ذلك. فإن العلم يا إخوان لا يستطاع بسلامتي أو براحة الجسم، لا بد من التعب، والتعب مع التعب تستمر، مع التعب تتجلد، مع التعب تثابر وتصابر، هذا شيء جميل. إذن نستأنف ونواصل بعد صلاة العصر، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. لعله ما عندكم مجلس، تستطيعون أن تقوموا، ما تخلوني حتى نمشي وش عليه، تستطيعون بكم. لو كان فيه مجلس نقولكم أماكنكم، لكن حتى لا يفوتكم مجلس آخر. جزاكم الله.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف إن شاء الله فإننا نستأنف ونواصل مجالسنا في شرح والتعليق على كتاب أصول السنة، رسالة أصول السنة لإمام السنة، ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. فتوقفنا عند قوله وكل بدعة ضلالة. تعيد قراءة فقط المتن، تبدأ من أصول السنة عندنا حتى يستحضر الناس ذلك إن شاء الله ويتابعون أيضا. نعم تفضل. يعني لا داعي لقراءة السند، هذا معروف خلاص انتهينا منه، قراءة المتن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
0: حسبك، بارك الله فيك. هذا ما سنتناوله اليوم، ومنه المتأخر كذلك نتناوله غدا إن شاء الله. توقفنا في الصباح في مجلس المتقدم في الفترة الصباحية عند قوله وترك البدع هكذا وكل بدعة فهي ضلالة. هنا المصنف رحمة الله عليه، ألا وهو الإمام أحمد، بقوله هذا وتقريره وتحريره كذلك وروايته لما كذلك رواه وقرأه على وسمعه منه عبدوس ابن مالك العطار، سمع هذه النقول وهذه الأصول، ومنها قوله وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا هذه العبارة والجملة التي استمدها في الحقيقة المصنف، قلت لكم بأن المصنف شديد التحري للسنة وشديد التحلي بسمات أهل السنة، فحتى في تعبيره يتحرى العبارات المستمدة المأثورة والمذكورة والمسطورة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، أي آثار الصحابة، ما ذكره الصحابة. هذه الكلمة كل بدعة فهي ضلالة ذكرها قبله غيره من الصحابة، ومنهم مثلا معروف ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، هكذا يقول، وغيره. يعني الآن يتحرى ذلك حتى يعرف الناس بأنهم لم يأتي بها من تلقاء نفسه ومن قبيل نظره أو اجتهاده أو رأيه، لا أبدا. فهذه العبارة إذن والجملة استمدها المصنف واقتبسها من السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، سواء باللفظ الصريح أو بالمعنى الصحيح. حتى في معناها تجد هذا المعنى يدل على ذلك دلالة قوية، دلالة صحيحة. إذن فإنه يتحرى كما قلت متابعة وموافقة الدليل نقلا وقولا. وهذه الجملة، هي العبارة التي قررها رحمة الله يعني هنا في الحقيقة وحررها، ألا وهي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها هذه العبارة. قد يناقشك ويجادلك من يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، فيه بدعة حسنة، فيه بدعة كذا، لا، يقول خلاص. الآن ننظر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة في أي سياق؟ في سياق الذم، في سياق الإنكار والتحذير وما إلى ذلك، في سياق يعني كذلك النهي إلى غير ذلك. لنرى العبارات هل تدل، لأن هذا يسمونه دلالة السياق. في أشياء قد تجدونها عبارات أو أشياء تجدونها تذكر فتارة في سياق يفهم منه الذم، وتارة في سياق يفهم منه المدح أو الثناء، فتقول إذن هذه مذمومة لذاتها وبعينها أم يا ترى كيف يكون؟ فهنالك دلالة ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأشياء، وهي دلالة السياق والسباق واللحاق. هذه مهمة حتى من خلال الدليل إذا اقترنا بذكرها وإيرادها عبارات تدل على الذم، فإذا هي هنا للذم فهي هنا مذمومة. وإذا ذكرت في سياق يعني اقترن بها، يعني ذكرت مقرونة محفوفة بما يدل على الإقرار، على الاستحسان، على المدح، فهي كذلك. هذه هي العبارات، من خلال العبارات تعرف المعنى ذلك ودلالته ومقتضاه والمراد به أيضا. لهذا حتى لا نتناقش ولا نجادل ولا يعني إن كنت لبيبا فافهمي. عند العقلاء يقولون ومن الإشارة ما يغني عن العبارة في بعض الأحيان، هكذا ولا لا؟ من الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التلويح أو التلميح ما يغني عن التصريح، هذا عند العقلاء. بعض الناس تصرح مع ذلك لا يقتنع ولا يعتقد ولا يعترف ولا غلط، هذا جدال وهذا تعصب، وهذا التعصب ليس جميلا. لهذا هنا لما قال هنا تعبيرا أشار أنه الإمام أحمد قد يسأله، من يسأله يقول أنت عندك كل بدعة ضلالة؟ قال نعم، أول من استعمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمله في مقام مقام التعليم، وذكر هذا في سياق التعليم. تعرفون خطبة الحاجة التي عادة ما نستفتح بها درسنا هذا، هذه الخطبة كما ثبت كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يعلمهم القرآن، كما من حديث جابر بن عبد الله مثلا، وروى هذا الحديث كذلك ابن مسعود وغيره، بل كانوا يذكرونها في مجالسهم، بل ثبت عن ابن مسعود أنه كان يطلق عليها خطبة النكاح، أي يجعلونها بين يدي العقود، بين يعني هكذا في افتتاحها ونحو ذلك إلى غير ذلك. المهم باختصار، هذه الخطبة جاء فيها كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنايا ومن ألفاظ وعبارات تلك الخطبة. وهذه الخطبة يا إخوان على فكرة، سامحوني وش عليه، على فكرة لما الإنسان ينعم ويمعن نظره وفكره ويتأمل ويتدبر في معانيها ودلالات ألفاظها بنحو ذلك، يجد أنها جامعة في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادة، السلوك، كذا كذا. جاء في الصحيح عن ابن عباس أن رجلا من شنوءة يسمى ضماد الأزدي سمع بأن قريشا يتهمون رجلا وأنهم يرمونه بصفات الذم والنقص ونحو ذلك، وأنهم يتهمونه بالسحر والكهانة وما إلى ذلك مما يرمونه به وينعتونه بهذه النعوت من أجل التنفير ومن أجل التعيير، كما هو شأن الناس الذين يريدون أن يحاربوا وأن يصرفوا الناس وأن يصدوهم عمن يخشون دعوته. المهم باختصار، فسمع فقال أذهب إلى المكان مثلا مكة، مثلا إلى مكة حيث يعيش حيث يوجد، قال أنا محترف خبير بالرقية وشؤونها ونحو ذلك، وكان يرقي من الريح ونحو ذلك، قال لعل الله يجعلني سببا في شفائه. فذهب سأل عنه فدلوه عليه فلم يرى فيه عيبا ولا نقصا ولا خللا في خلقته ويعني حركاته، يعني لم يكن العيب ظاهرا، قال لعل الرجل مصاب في عقله، في بعض مرضى العقول يعني المجانين ونحو ذلك، لا شك تجده في جسمه ما شاء الله وصفته الخلقية البدنية تجده ما شاء الله في تمام، يعني الحمد لله. فطلب منه أن يقول شيئا، استنطقه قال قل شيئا، كأنه من خلال الكلام تعرف تعبيره، إذا رأيته وتفكيره تعرف من خلال ذلك، تعرف أنه إذا كان يهذي هذيان المجانين ويهرف كلام فقط يجري على اللسان من غير عقل ووعي وإدراك وإلى غير ذلك، قال قل شيئا تكلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه الخطبة، قرأها عليه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. تذكرون الخطبة وألفاظها وعباراتها، الرجل لأول وهلة ما كان يظن أنه سيسمع كلاما بليغا وبيانا راقيا فصيحا، يعني ما شاء الله جامعا للمعلومات التي لم يسمعها من قبل أبدا، فما كان يظن أن، فكأنه يبحث عن العيب فقط والخلل أو الزلل والخطل ليقول هذا دليل وعلامة عدم استوائي وعدم كذلك صحته وعدم ودليل مرضه أنه مصاب في عقله وأنه حقا مجنون كما يقول ويرميه ويصفه قومه. فلما سمع فرغ سكت، قال استأذنه وترجاه، قال أعد مرة أخرى من فضلك، حتى لنفاته الشيء الكثير لم يتدبره. فلما يا إخوان أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص أنا متعب، أنا ذكرت لك المرة الأولى يعني خلاص أنت المحروم، شغلت نفسك وصرفت نفسك عن ذلك، لا لا، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة. النبي كان يدعو بكل شيء، كان يدعو في الصدقة، يعطي الصدقة للفقير، يتعجب الفقير ويكون ذلك سبب إسلام ذلك الفقير، فيقول يا قومي أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر. إحنا لكي نتصدق حتى في اليد كان عندنا أجهزة، ما نرى القطع ما هو الأوراق، استغفر، نحن بعيدون إلا ما شاء الله عن الأوراق، لكن على قدر الطاقة والسعة والاستطاعة، المهم لا علينا. فلعله في اليد، باليد أو بالأصابع، بل بالأنامل أي رؤوس الأصابع تفرق بين هذه قطعة كبيرة 20 30 40، ولا لا تعرف. فلعل نحن نعمل عمل حسابات، أي نعمل حسابات، نقول الله يعطيه 4 لأنني سأشتري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثلا، فيعطيه. قال هو يعرف هذا الرجل لعله فقير ومتسول ويتكفف كثيرا، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطية، وفي رواية يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر، هذا الرجل كذا أسلموا لأنه أعطاه. قال تنظر إلى ذلك القطيع من الإبل والغنم كذا فهو لك. الرجل ما صدق، كانوا ظن أنه يسخر منه أو يستهزئ به أو شيء من هذا، فوجده جادا وصادقا في ذلك، رحمة الله على صحابتي الذين تشبهوا به، وصلاة الله وسلامه على نبيه. كذلك الرجل لما سمع خطبة الحاجة، لما أعادها النبي مرة ثانية، بمجرد أن انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. شايفين يا إخوان؟ فانظروا الذين يتأملون في هذه العبارات، وقد تكون وكانت هذه الألفاظ والعبارات لمن كان عاقلا في سماعها وواعيا في فهمها وفقيها في إدراك دلالاتها ومقتضياتها وكل شيء، هذا أسلم. وفي ناس تجدهم مسلمين مثلا أو شيء، يا لا لا لا، هذا ما يدل على العدل، المعنى ما يقتضي هذا المقتضى، ما كذا، غلط، كيف يا أخي؟ ولهذا النبي كما قلت لكم أن كان يقول في عباراته من بين ما كان يقول: وكل بدعة فهي ضلالة. والكل هنا للغة تفيد العموم، ولا لا يا إخوان؟ تستغرق وتشمل وتعم كل ما هو من جنس وأفراد هذه الكلمة في معناها وفي حكمها. المهم، قلت المصنف رحمة الله عليه لما استعمل هذه العبارة كان متأسيا، وهذا هو الأصل في النقل، وخاصة في المسائل غير الاجتهادية غير العقلية، غير العقلية المحضة، غير الفكرية المجردة، أي بمجرد التفكير، لا، إنما ينقلها، شيء جميل أن تكون منقولة من القرآن ومن السنة، وكذلك آثار السلف الذين ترجموا، الذين فسروا، الذين يعني فهموا هذا القرآن الكريم الفهم السليم السديد الرشيد الصحيح، وكذلك أفهموه وفهموه غيرهم، حتى طلبتهم أو تلاميذهم كانوا يفعلون. مثلا مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، كان يعرض في رواية أظن للدارمي ذكر أنه عرض المصحف كاملا على ابن عباس، عرضت كثيرة، منهم من قال يعني في رواية 30 مرة يعرض ملازما له. وفيه أن قال حدث بنفسه قال عرضت المصحف على ابن عباس أي عبد الله 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت حتى يستعين بأسباب النزول لفهم تفسيرها ومدلولها. المهم باختصار هكذا كذلك الإمام أحمد في اتباعه ونحو ذلك. فقلت إذن ولهذا هذه الجملة يعني قررها هنا وحررها، وهي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها أحاديث نبوية صحيحة في ورودها، وصحيحة أي صحيحة في ورودها وصريحة في دلالتها، وصريحة في دلالتها. فقد جاء في حديث العرباض ابن سارية السلمي أي أبو نجيح رضي الله تعالى عنه قوله وعظنا، تذكرون حيث وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، ثم قال كذلك وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كما في حديث فإنه من يعش منكم بعدي ولا لا يا إخوان. إذن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، انظروا وكل بدعة ضلالة، هذا قول النبي من حديث العرباض. وكذلك جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أي خطبة الحاجة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال وشر الأمور كذلك محدثاتها.

نعم في الصباح أظن ما ذكرنا التحديث، قلنا تعريفات لعل لما توقفنا لا علينا سأذكره مدام في السياق. وبصدد ذلك قلنا من بين تعريفات البدعة ذكرنا تعريفها لغة، ذكرنا تعريفها لغة وذكرنا تعريف بعضهم لها شرعا، لكن التعريف الجامع الذي يستعمله ويطلقه ويذكره ويعرفون بها البدعة ما ذكره وأورده بمعنى هو جامع للخصائص، خصائص الشيء وضوابط الشيء، يعني جامع يدل على معنى البدعة ويدل على حكمها أي تعريفها وماهيتها وحقيقتها، وكذلك يدل على حكمها، هل هو للذم عفوا فيقتضي الحذر والترك والاجتناب، هنا قال وترك البدع أي اجتنابها وذمها ونبذها وعدم يعني مواقعتها أي الوقوع فيها وعدم فعلها إلى غير ذلك سبحان الله. المهم باختصار فالإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، يعني انظروا كتاب جامع وكتاب عظيم في البدع وأصول البدع وما يتعلق بأحكام البدع وحقيقتها وكل ذلك في مجلدين. لما عرفها قال البدعة هي طريقة مخترعة أي محدثة مخترعة في الدين مضاهية للشرعية، هكذا، ويراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل عليها هكذا دليل شرعي يعني أصلا أو وصفا، شايفين؟ ولهذا جمعت خصائص البدعة الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها، حديث في الصباح، حديث جابر، حديث عائشة، حديث العرباض. المهم باختصار وكذلك من حديث جابر كما ذكرنا في خطبة الحاجة لما قال أما بعد فإن خير الحديث كلام يعني كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا هكذا فقوله انظروا فقوله كل بدعة، حتى تأتي بعض الأحيان مناسبات جرت العادة عادة سيئة في الحقيقة وإن ظنها الناس حسنة كما سيأتي صراحة، يعني في بعض الأحيان مثلا مسألة المولد واحتفال الناس بالمولد ويزعمون أن والله هذا غلط فيقومون بلي النصوص أعناق النصوص أي ألفاظها وكل ما يتعلق بها ويقومون بتأويلها التصرف فيها بالشهوة بالهوى ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونحو ذلك، فيقول والله حتى وإن نطلق عليها اسم البدعة فهي حسنة ليست من قسم المذموم. بعدين يذكر لهم هل حصل أن أنتم تعرفون بأن أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم الصحابة ولا لا؟ هذا معقول؟ الصحابة أشد الناس والعباد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكفار تعجبوا في ذلك، الكفار تعجبوا في حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد إلى غير ذلك سبحان الله، ومع ذلك لم يفعلوا بدءا بالخلفاء الراشدين إلا الذين يقتدى بهم في الحقيقة، يقتدى بهم هكذا ويتبعون في هديهم أيضا، فما فعلوا إلى غير ذلك، مع ذلك يؤولون. إذن ولهذا ابن رجب يريد أن يؤصل تأصيل لا نختلف فيه، لا يختلف

فيه اثنان. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: فقوله كل بدعة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. انظروا، يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، صح ولا لا؟ بل وفواتح الكلم وخواتيم الكلم. الله سبحانه وتعالى جعله يقول الكلمة المختصرة القصيرة في حروفها والقليلة في جملها أو كلماتها، لكنها غزيرة في معانيها وعبارها وعظاتها ودلالتها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سامحوني، ترون شراح الحديث لما يشرحون الحديث يذكرون كلمة موجزة فترونهم يستفيدون ويستخرجون ويستنبطون منها فوائد كثيرة، بل لا يجزمون بالحصر كون هذا أقصى وكل ما بل يعبرون بالتبعيض، كأنه ومن فوائد هذا الحديث ومما يستفاد من هذا الحديث ومما يستخرج من هذا الحديث، ولا لا؟ يعني يريدون أن يقولوا لا نستطيع بلوغ حصرها. إذن هكذا، يعني هذه العقلاء الذين يعرفون هذه اللغة ويعرفون ألفاظ هذه اللغة ودلالات هذه اللغة وخصائص هذه اللغة، من بين خصائصها البلاغة من خلال التعبير المعبر بها في الوصف والذكر والبيان، تدرك معنى الكلام الذي يقوله البلغاء لما يتحدثون، كأنهم يصورون لكم الأشياء ليس بالحروف إنما بالتصوير كأنك تراها. استعمل هذه العبارة لدقة وصحة وقوة وعمق هذه، ويعني الأسلوب، هذا الأسلوب استعمله الألباني: إن رأيتم في مسألة الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ يعني قال هذه الأحاديث تجعلك لما يذكر لك حركته كأنك تراه لما يخفض ولما يرفع، لما يسجد ولما يركع، ولما قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. بمعنى ما ليس هنالك بيان أكثر من هذا، وليس هنالك وصف وبلاغة أكثر من هذه، وصفوها وصفا دقيقا هكذا. إذن بارك الله. ولهذا ابن رجب يريد أن يقول هذه عند اللغة اللغويين والنحاة وكذا وكذا، عندما نتحدث معهم بهذه اللغة وبهذه الحروف وبهذه الألفاظ وبهذه الكلمات وبهذا البيان، ما الذي يفهمونه؟ فالذي ليس عنده تلاعب ولا تعصب ولا يسلم. أما الآخر يتخذ ذرائع وأسبابا زعما لترك ذلك أو للجدال والمناقشة، عياذا بالله. المهم، وقال كذلك ابن حجر، يعني ذكر كلاما كذلك لما قال وقوله كل بدعة في الحقيقة هي قاعدة يعني شرعية كلية بمنطوقها، أي هي بمثابة القاعدة في الحقيقة، لو كان هذا ضابط يضبط الأشياء. أتدرون القاعدة، القواعد عموما، لما قال قاعدة كلية، القاعدة هي قضية عند الأصوليين مثلا لما يعرفون القاعدة يقولون هي قضية كلية، هكذا ولا لا؟ هو قال كلية، استعمل كلمة الكلية هنا بكلية، في بعض القواعد نطلق عليها وصف الغالبية يعني، والغالب يجوز إطلاقه على الكل وتسمية الكل به بالغالب، إنما النادر هو الذي الكلام عنه في إثباته
والحكم به، فيقولون النادر في حكم المعدوم أو النادر لا حكم له. المهم باختصار، فلما قال هنا قاعدة كلية، قلنا لما ترون قاعدة كلية كالقواعد الأصولية مثلا ونحو ذلك من القواعد الفقهية كالقواعد الخمس الكبرى وهكذا، المهم هذه القاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أجزائها، أجزائها هذه القاعدة الكلية ينطبق حكمها عليهم، لا تشذ، لا يشذ جزء ولا يخرج جزء عن حكم تلك القاعدة أصالة وشمولا واستغراقا وعموما. المهم باختصار، ولهذا قال يعني ذكر رحمة الله عليه قال هي قاعدة شرعية، أولا قاعدة شرعية مستمدة من من من من, من الألفاظ والأدلة والنقول الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا الذي سلكه البخاري رحمة الله عليه في كتابه، أي هذا الجامع الصحيح صحيح البخاري. تعرفون البخاري ماذا يفعل في الباب؟ يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر آثار السلف حتى يتربى الناس على الألفاظ والمعاني والدلالات والنصوص والأحكام الشرعية مستمدة من مصادرها، من مصادرها. إذن فهذا قوله، إذن هذه كما قال إذن قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، حتى مفهومها يعني هي كذلك دلت عليه، لأن بعض الناس يقول لك لا المفهوم حقا نجد بعض العبارات المجملة أو بعض الألفاظ المشتركة، يعني نقول المجمل لفظ يحتمل ويدل على معان متغايرة وقد تكون متضادة تلك المعاني، قد يراد بها كذا وقد يراد بها عكس كذا، أو لفظ مشترك لا يدل على معنى واحد يدل على معنيين، ها فأنت تحتار هل هو نحمله ونوجهه ونجعله يدل على هذا المعنى أم الآخر، لا هذه صريحة وصحيحة في منطوقها، أي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، أي منطوقا لفظا وكذلك معنا أي دلالة. بارك الله فيكم. قال أما منطوقها فكأن قال يعني فكأن يقال بارك الله فيكم حكم كذا، يعني لما قال كل بدعة ضلالة، حكم كذا وكذا تذكر المسألة تذكر الشيء فتقول كذا بدعة، وبعدين وتقول وكل بدعة ضلالة، وكأنك تقول تحكم على ذلك الذي ذكرته ما دام هو من جنس البدع، من جنس البدع، وتعرف أنت حكم البدع ضلالة كلها، فبالتالي فهذه البدعة يشملها العموم ويستغرقها المنطوق والمفهوم بالذم والترك. إذن ولهذا بارك الله فيكم أشار إلى هذا، ولا في الحقيقة لأن لما لما قال عليه الصلاة والسلام انظروا تتأملون، يعني تجده تحكم على نفسك بنفسك لكن بشرط تتقيد بالقيود العلمية، بالقيود كذلك الشرعية، بالقيود كذلك كما يقولون يعني الصحة، يعني الأشياء الصحيحة تبقى صحيحة والأشياء الصريحة تبقى صريحة والأشياء الثابتة تبقى ثابتة والأشياء التي تدل على شيء تقتضيه وتعنيه لغة واصطلاحا لا تقول لا والله أنا في ذهني
لا لا لا لا مكان للذهن هنا، ولا يصح أن يقدم ذهنك على أذهان غيرك. لو كانت القضية ذهنية أو عقلية أو اجتهادية لوجدنا من يفوقك ويفوتك عقلا وعلما وفهما، فليس حجة عليك. كلكم محجوجون، كلكم ملزمون وملزمون كذلك بالشرع، وهو الدليل الذي هو فوق الجميع. الدليل الشرعي فوق الجميع، فلا أحد يلزم غيره إلا إذا كان كلامه حجة شرعية. من الذي كلامه حجة على الناس؟ الدليل هو الذي حجة على الناس، العلم الشرعي هو الذي حجة على الناس. ولهذا ترون العلماء يقولون عندما يجدون اثنين يتبادلان النقاش ويتجاذبان أطراف المسألة التي هم بصدد مناقشتها، فالعاقل يقول انظر في قواعد نحكم بها، أنت تثبت وأنت تنفي. أهمية العلم وفائدة العلم وقيمة العلم وقيمة صاحب العلم. قال أنت تثبت وهو ينفي، أنت الذي أثبته بأدلته ودلائله، أي بأدلته وأدواته وبألفاظه وكذا، ما شاء الله، لا ليس عندنا ما نرد من كلامك. وأنت لا، أنا لا أصدق، أنا لا أقر، أنا لا أقتنع، أنا كذا. قال كلامك هذا ليس فيه علم، هذا الكلام المثبت هو الذي فيه علم. ولهذا يقولون لما يتعارض المثبت والنافي، يقولون إذا تعارض قول المثبت على مع قول المنافي، النافي يقدم قول المثبت على قول النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي. النافي يجهلها، النافي لا يعلمها. بعض الأحيان أعطيكم مثالا في مسائل فقهية، في مسائل عملية. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما هو تقول فقط تثبت الفعل والعمل، لا، بل تنفي ما سواه وتنفي ما يضاده وغيره، يعني وعكسه كذلك، تنفي عكسه. قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ويروي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. الآن هذه مسألة أخرى، انظروا لكن كيف يتصرف العلماء، كيف إذا أمكن، لأنه دائما عند التعارض الظاهر قد يبدو لك المسألة متعارضة والدلائل والأدلة فيها متعارضة متضاربة غير متعاضدة غير متوافقة غير مجتمعة، لا تستطيع الجمع بينها. المهم باختصار، قال كيف فعل العلماء؟ نظروا في حديث عائشة. عائشة تروي هديه وحاله وكيف كانت أفعاله وحياته في بيته، يعني ما كان يفعله، فما رأته يوما صلوات الله وسلامه عليه، ما رأته يوما يبول قائما في البيت ولا مرة. صح، ما شاء الله، نفت ذلك وهذا صحيح. وحذيفة رأى انتهى إلى ذلك المكان كذا، فممكن يعني كما قال فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني فبال واقفا قائما. فيقول كيف نوفق، ما هي وجه أو وجوه التوفيق بين ذلك والشواهد على صحة الجمع بينها؟ قال عائشة حدثت بحدود علمها، فهي مصيبة في ذلك،
بالنسبة إلى ما تذكره وتحكيه وهو أنه في بيته ما حصل، هذا صحيح. بينما ما ولكن في شيئا لم تره أبدا، لأنه ما كانت تخرج معه في الأسفار ممكن، لكن ما كانت تمشي معه حيث حل وارتحل حيث ذهب، هكذا ولا لا؟ فحذيفة رضي الله تعالى عنه إنما حكى شيئا رآه في غير بيته، إنما خارج البيت. فانظروا، ولهذا المثبت معه زيادة علم، هذه العلم الزائد ما شاء الله لا يجوز أن يناقشه فيه غيره وأن يجادله غيره وأن ينفيه كذلك جاهله. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم. رأيتم؟ فالحجة هذه الدليل. أنت الآن تقول الذي ينبغي اتباعه، ولهذا أهل السنة في هذه المسائل لما واحد يدعوهم إلى ذلك من العلماء، علماء أهل السنة يذكرون الدليل فيأخذون بكلام العلماء ويتبعونهم في ذلك ما شاء الله، ويعملون بتوجيهاتهم القائمة على ذلك. لما؟ لأن عندهم قرائن وشواهد وعندهم دلائل وبراهين على صحة ذلك. فالاتباع أن تتبع وتأخذ بقولي من ليس كلامه حجة. أنت تعرف بأن كلامه ليس حجة، ولكن بعد معرفة دليله هو ذكر لك الدليل، فهذا هو الذي. أما من ليس قوله حجة ليس لك أن تتبع قوله، يعني ليس ها هو الأولى أن يذكر قوله ودليله على قوله. بارك الله فيكم. ولهذا كما ذكر قال لما ذكر ابن حجر أنها هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها تدل على كذا، قال فكل بدعة فهي ضلالة، فأشار إلى دلالة كل بدعة وأنها تستغرق وتشمل وتنطبق وتعم كل ما هو من جنس البدع في الدين، كل بدعة في الدين فهي ضلالة، هكذا. كذلك قال أنها ليست هدى، وأنت تبتغي الهدى بهذه البدعة، ولا لا زعمت أقول زعمت أنك تبتغي الهدى، لأنه كما تعرف البدعة أنه يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، أي أن يبالغ يكثر. ولهذا مرة كان رجل مع ابن المسيب سعيد، لما يصلي الصبح يقوم يركع ركعات، يركع فجذبه بصورة ناهرة وزاجرة يفهم منها الذم والإنكار، كأنك توقف لا تصلي كذا لا تفعل، الأصل في البدع عدم فعلها، يعني اتكف عن هذا توقف لا تفعل. فتحجب، قالوا يا فلان أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة، يعذبني الله تعالى من أجل ما أفعله وإن الذي أفعله هو من جنس الذكر والصلاة؟ فقال له بقول بكلام رجل جازم حاسم، قال إنما يعذبك على مخالفتك للسنة، هذا بدعة ليس سنة، وكل بدعة فهي ضلالة. تلتمس الهدى في أسباب ووسائل ومجالات الضلالة، هذا الشتان بينهما. بارك الله فيكم. فيجب نبذ البدع وتركها والحذر والتحذير منها، فإنها ضلالة وليست بهدى، وهي كذلك هلاك في الحقيقة، أي ما هو مآل صاحبها وعاقبة صاحبها وعقوبة صاحبها النار عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. نعم، كما ذكر كما قلنا. إذن ولذلك فيجب إذن ردها
وإنكاره التحذير منها وأهلها، أي التحذير من أهلها. فقد روت عائشة رضي الله تعالى، عائشة أم المؤمنين معروفة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا هذا الحديث قاعدة، هذا الحديث قاعدة في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من العبادات وما إلى ذلك، يعني الأعمال الظاهرة هذا قاعدة فيها، مثل ما حديث النيات ميزان ومرآة وقاعدة للأعمال الباطنة، أعمال القلوب، أعمال القلوب، وهذا في أعمال الجوارح. أعمال القلوب إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قاعدة إلى آخر الحديث كما تحفظونه وتعلمونه. وأعمال الظاهرة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن وهذا قاعدة في الحقيقة وأصل كذلك. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت، يعني أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني يقول الشوكاني مثلا، وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يعني يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، أي أحكام كثيرة تعجز ولا تقدر على إحصائها ولا تستطيع حصرها، لا تستطيع، تذكر أشياء كثيرة حتى يعجز لسانك، حتى يعجز لسانك يعني. ولهذا ما شاء الله انظر، معناه أصل جامع، قاعدة كلية كما قال كذلك. ولهذا إذن ما أصرحه وأدله كذلك على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني لعل حتى الذين قسموا من العلماء إنما تصرف معهم تصرف مع أقوالهم المحققون في بنظراتهم وقراءاتهم وفهومهم وأحكامهم، قالوا جمعوا في ذكر ذلك بين البدعة الدينية والدنيوية، بين البدعة الشرعية واللغوية. قالوا مثلا ترى العز بن عبد السلام له كتابات طيبة، مثلا لا تذكرون من بين كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ربط وضبط ذلك وبناه وأسسه على تلك القواعد، التي تلك القواعد مستمدة كذلك ومستندة إلى الأدلة، مع ذلك يقول بتقسيمها تقسيما خمسيا على يعني كأنه الأقسام الخمسة للحكم التكليفي، البدع التي هي واجبة. الناس الآن يتكلمون عن الاستحسان وذمها، يعني ما يقصد البدع الشرعية، فإن قصد فقد أخطأ رحمة الله عليه. لكن قالوا نحن أنه جمع بين البدع اللغوية والبدع الشرعية وكذا وكذا، وهذا ما يصلح في هذا المجال. إذن ولهذا رحمة الله عليه عبر بهذا التعبير لما ذكر، قال ويعني ما فعله أي بعض الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني هذا خطأ، خطأ. وفيما قرره المصنف أي الإمام أحمد في هذه الرسالة، وفيما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا من بيان كون كلها، كون كل البدعة كلها، كلها بأنها كلها سيئة، هذا هو الكلام الذي قاله الإمام أحمد، وشر وضلالة وهلاك، فيه الرد على محسني البدعة، وهو قول من أدرك من الأئمة والعلماء ومن سبقه هكذا، هذا كلام كل بدعة ضلالة، يعني سمعه في عهده وعصره من علماء كثيرين
يذكرونه. وكذلك روي ونقل عن التابعين وعن الصحابة وكذلك ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كما هو معلوم. ومن ذلك من بين الآثار التي وردت عن الصحابة ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة فهي ضلالة. هذا قول ابن مسعود عبد الله بن مسعود. وهنالك قول عبد الله قول عبد الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وهو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكذلك ورد التحذير والنكير على محسني البدع، يعني ورد في آثار ونقول وروايات وأقوال أهل العلم من السلف، من بين ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه إخوان، وهو ما ذكره مالك قائلا وروى عنه هذا القول ابن الماجشون وهو أحد تلامذة الإمام مالك، وروى هذا الأثر ذكره الشاطبي في الاعتصام ونقله ورواه أصحاب السنن. ماذا قال مالك؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ويعتقد فيها ويؤمن وكذا ويأتي بها في سياقي ومن بابي وإرادتي وبقصدي وغرضي إثبات حسنها والاستحسان بها، مثل ما قال الاستحسان تستحسن شيئا استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم وتمدح شيئا ذمه ذكره في سياق الذم، وما يصلح. انظروا كيف يعبر مالك هنا، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هكذا لأن الله يقول اليوم أكمل. انظروا لما يقولون شيئا يذكرون دليلا، ما يقول إنما أقول، لا يرد قول بقول من جنسه، يعني كأنه من باب العقل يرد قول هذا بنفس عقلي ولساني وبياني وفكري غيره، ويقول ليس منكما أحد حجة على الآخر، ولا لا، إنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم في هذا المجال والمقال والحال، عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقوال كثيرة بل آيات عديدة حتى حذر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون قصة ذلك الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد لمالك، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أنظر بإيجاز واختصار لكن جواب حازم وجازم وقاطع، ما شاء الله، قاطع لمادة الفتنة لمادة البدعة وسببها ويقطع دابرها كذلك، قال إني أخشى عليك الفتنة. ثم قال إني أريد أن أحرم، يعني يريد أن يحرم من أمام قبره، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في بضعة أميال، خطوة مسافة قليلة، هيا أسألك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أحرم؟ قل له: لا أبدا. من أين أحرم؟ الذي يأتي من المدينة إلى مكة يريد الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، ما يسمى اليوم بأبيار علي، من هكذا ولا لا؟ يعني نحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فليحذر. فلهذا لما رآه مسرا بقي الإمام مالك على قوله وحكمه مسرا مستقرا. قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم ذكر له الدليل، لأنه قال وأي فتنة تخشاها؟ لا يجيبه بعقله، نعلم الناس الدليل الشرعي النقل، والعقل يعني يخضع ويستجيب ويصدق ويسلم للنقل. المهم باختصار شديد، فقال ذكر له قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خش لو سألته هل هذا مخالف لهديه وأمره يقول نعم، ها هو حكم الذين يخالفون ويختلفون على سنته ويخالفون عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الذي، ولهذا مالك يذكر هذا دائما، يذكر الدليل حتى يعرف الناس بأن ما قاله ليس من محض ومجرد كلامه واجتهاده ورأيه، لا والله، إنما هو نقل للأدلة النقلية السمعية والحجج الشرعية النصية. قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، أنتم تعرفون، فهذه حجة. والذي مع سماعه لهذه الآية وقراءته لهذه الآية وفهمه لمدلول هذه الآية والمقتضى بهذه الآية وكل ما يتعلق، يعني يبتدع ويستحسن ما يبتدع، كأنه يتهم، بل كأنه ابتداء وانطلاقا وأصالة يستدرك على الله، ولا لا، كأنه استدراك على الله. وكذلك ما قال النبي، كما قال مالك، يعني فكأنه يتهم النبي في أمانته، يعني فكأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. سبحان الله العظيم، رأيتم؟ ولهذا قال، إذن يرد حتى يعرف الناس، يقول نحن مالكية وكذا، تقول لو كنت مالكيين لقلتم مثل ما قال ولاستجبتم لما قال وكنتم على نهجه وطريقته ودربه وهديه رحمة الله عليه. ولهذا بارك الله فيكم، فلما قال ذكر هذا قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كذلك أصل، قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يتغير أبدا، إنما الدين يبقى ثابتا ويبقى قائما ويبقى دائما. فإن المصنف إذن، بل المصنف أقول، فإن المصنف رحمة الله عليه هنا يتحرى من الألفاظ الشرعية الصحيحة والدلالات المرعية الفصيحة والمعاني المرضية الصريحة، فإنه استعمل عبارة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإنه فضلا عن ورودها في النقل فكذلك يصح إرادها، هكذا ولا لا؟ ويعني كذلك وإراداتها، إرادتها أي القصد والغرض، وإرادها السوق والذكر، أي سوقها السياق والذكر، هذا الذي قال في المعنى والعقل. وذلك أن لفظ كل عند النحاة واللغويين، أي عند أهل اللغة العربية، تعد من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تقول من ألفاظ العموم، والله أنا أصدقك القول بأنها تفيد العموم. لما نقول كل الناس فعلوا ذلك، كل من في المسجد، بمعنى كلهم فعلوا، ما دام لم ترد أداة استثناء، لو استثنيت
لبقي ذلك تلك اللفظ على التغليب، على التغليب وين استعملت الكل، لكن ليس بالعموم بدليل الاستثناء، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول ولا لا يا إخوان. المهم باختصار شديد بارك الله فيكم، قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة، لماذا أؤكد على هذه المسألة ونقوم بشرحها وكأننا بتشريحها أي بتفصيلها، لأنها مهمة في هذا الزمان، مهمة في هذا الزمان حتى يعرف الشبه الملقاة والتي يعرضها ويلقيها أصحابها فيفندها كلها ويضحضها جميعها ويطمس معالمها كذلك. هذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المهم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء. العلماء يا إخوان، الله لما يضرب الأمثال: أعلم الناس وأعرف الناس وأقدر الناس وأجدر الناس بمعرفة ذلكم العلماء، هم الذين يستطيعون عقل وفهم وفقه وإدراك ذلك الشيء، كما قال في الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلماء، وما يعقلها إلا العلماء. هكذا إذن، ولهذا قال: محمول عند العلماء على عمومه ولا يستثنى منه شيء. ما في استثناء، رأيتم؟ ما في استثناء. ولا يستثنى منه شيء البتة، أي إطراقا نهائيا، يبقى على العموم، على عمومه، لم يخصصه شيء ولم يستثن من أفراده وأجزائه، كذلك لم يستثنى شيء كذلك، سبحان الله العظيم. وليس منها ما هو حسن أصلا، أي يريد أن يقول ليس في البدعة شيء حسن أو ما هو حسن أصلا. ويحق ويليق إراد كلام، أي ذكر، قلت ويحق ويليق إراد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا السياق، حيث قال، يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه، يعني ذكر في قوله كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة، قال بدعة يعني كلية عامة شاملة، إذن فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، يعني هذه الكلمة كأنها هي الناطقة ولا لا يا إخوان. كان الإمام مالك سامحوني مرة يأتيه بعض من يجادله، انظروا إلى العلماء لا يجادلون، ولكن بعض الناس يتجرؤون ويتطاولون، ما أدري سبحان الله، ورجل يعلمه من خلال مقابلته بحسب مستواه، لكن فيه درس، لو كان يعرف الرجل ما من معنى في كلامه لعلم بأنها كلمات دامغة وبالغة في التواضع والتعليم والتأديب، حتى التأديب يؤدبه. رجل جاء قال: جئت لأجادلك يا إمام. أي نعم. كم؟ 25. أنا أخشى أن أزيد على 25، لكن إن شاء الله لا. المهم باختصار قلت شوشتم علينا صنعون، يعني توقفنا عند الإمام مالك هكذا ولا لا؟ فماذا قلت؟ يعني شايف لهذا في بعض الأحيان وخاصة مع التعب، ماذا آخر كلمة توقفنا عندها؟ ها؟ أرفع صوتك يا أخي. من؟ ولا لا حصرة مش هذه. ها؟
ارفع صوتك من فضلك. اريد نعم ما يريد ما يريد ماذا؟ خلاص جيد الآن ذكرتني. قال جئت لأجادلك، جئت لأجادلك. نعم مثل ما ذكرتم. قال انظروا، قال فإن غلبتني أي أفحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره وما تسوق من أجل معارضة قولي وإبطالي، قال فإن غلبتك اتبعتني. قال فإن غلبتك، قال اتبعتك. انظروا انظروا، ولهذا كما سيأتي غدا إن شاء الله أنه لا جدال في هذه المسائل ولا خصومة فيها ولا حصر تأصيل. بعض الناس يقولوا هذا تشديد وتضييق، لا والله ليس تشديدا ولا تضييق في الحقيقة كما ستعلمون. المهم حتى لا ألج وأعرج على ذلك. قال وإن جاءنا ثالث فغلبنا أي نحن الاثنين، قال اتبعناه. قال أراه أمرا لا يتم، هذا ليس دين. الذي يكون بهذه الحال ليس دين. الله قال أكملت لكم دينكم، وأنت تعتقد هذا المعتقد وتفكر في هذا الشيء رأيتم. وفي رواية قال له مؤدبا زاجرا ناهيا ناهرا بعباراته الشديدة، قال أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. رأيتم كيف كان؟ يعني هؤلاء يقيمون الحجة ويلقمون الناس الحجة بالحجة، يعني يذكرون. ولهذا هذا الذي ينبغي أن نعلم بأنه الذي كانوا عليه. فإن المصنف إذن لما ذكر هذه الأشياء، يعني لما نقول الإمام ابن أعني الإمام ابن عثيمين لما قال يعني من حيث اللفظ، فكل يعني في الحقيقة كل من ادعى نعم قلت مالك وناس مثل هؤلاء. نعم الآن ذكرت، لأنه لما ذكرت الجدال كمقدمة لما سأقوله سأذكره الآن. الإمام مالك يأتيه رجل يسأله عن الغناء، إيش حكمه كذا، يعني معروف الحق، لكن يجادلون. اليوم فيه موجة من الناس يشككون في هذه الأشياء، يقول الخمر ليس حرام، ما فيه دليل أنه حرام. رأيتم تسمعون مثل هذا، قلت ما في حرام، تقول بصح جاء في روايات تدل على كونه حراما وبعبارات أبلغ في النهي كذلك، لما يقولك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال لا أنا أريد عبارة حرام، كلمة حرام. يأتي جيل عمدا وقصدا يريدون التشكيك والتشويش والتشويه والتشغيب وما إلى ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه قال يا فلان أنت تسأله عن الغنى، لو أجابه ممكن يقول له والله يا شيخ، ويقولها بعض الناس ما أقنعتني، أنا لم أقتنع للأسف. قالوا يا فلان لو أخذنا الغناء، لو أخذنا الغناء وأتينا بالذكر واللغو، بالذكر واللغو، أين نجعل الغناء، في الذكر، في الذكر ولا في اللغو؟ الرجل لا شك لا يصل إلى هذه الدرجة يقول الذكر ولا لا. قال في اللغو، نعم هو من اللغو صح. قال ثم نأتي بهذا اللغو والحق والباطل، أين نجعله، في الحق ولا في الباطل؟ لا أبدا، اللغو لا يكون حقا لأن الله نهى عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله صفات المؤمنين، قال من صفاتهم الإعراض عن اللغو، لو كان حقا
ما الله سبحانه أمر بالإعراض عنه ومدح من أعرض عنه كذلك، صح؟ قالوا ثم نأتي بالحلال والحرام، أين نجعل ذلك الباطل، في الحلال ولا في الحرام؟ قالوا في الحرام، الباطل ما يكون حلالا أبدا. يعني كأنه انظروا، قال ثم نأتي بالجنة والنار مثلا، نأتي أين نجعل هذا الحرام، في الجنة ولا في النار؟ رأيتم مثلا طريقة النبي، وكل بدعة ضلالة، وقال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزيد وكل ضلالة في النار. شايف هذا التسلسل والترابط؟ هذا يؤول به إلى كذا ويودي به إلى كذا ويفضي به إلى كذا وهكذا. قال أين نجعل؟ قال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. انظر، يعني يريد أن يقول في الحقيقة لو كان عاقلا لقال بهذا، ولكن عند الجدال يجادل بالباطل ليريد أن يضحد به الحق، ويجادل بالجهل المركب حتى الذي يقوله ليس علما إنما هو جهل، يجادل بالجهل ليبطل العلم. يا الله أكبر، شايفين يا إخوان؟ ولهذا كان يعني كلام العلماء واضح. فقال إذن فلما نقرأ كل بدعة ضلالة فإذن هي قاعدة كلية، كما قال يعني كلية عامة شاملة. قال كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وكأنك تقول يا فلان أنا لا أقول لك أجادلك بقولي في قولك ولأثبت عدم صحة قولك كذا، لا، أنا أقيم عليك الحجة وأجادلك بالدليل، بالدليل. قال الله وهو أصدق القائلين، قل صدق الله وما نصدق من الله قيلا، وقال رسول الله الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. فهذا الذي قوله، فهذا هو الحجة في الشرع، والناس كلهم في حاجة إلى تلك الحجة وملتزمون بتلك الحجة وملزمون غيرهم بتلك الحجة. هذه الحجة الملزمة، الحجة وهي الدليل. بارك الله فيكم. هذا الذي قاله رحمة الله عليه. إذن ولهذا فينبغي كأنه يعني هو وصف قال يعني وكأنه يعني سيف صارم يعني في يدك لقطع دابر هذه الأشياء. فرحمة الله عليه. المهم باختصار شديد، ومثل ذلك أيضا أنا تعمدت ذكر هذه الأحاديث أو هذه الآثار من شتى العلماء على اختلاف أعصارهم، على اختلاف أزمنتهم التي كانوا فيها. انظروا في كل القرون وفي كل الأزمنة كأنهم تواتر النقل عنهم، تواترت النقول عنهم وتواطأت عقولهم على ذلك وتضافرت أقوالهم في ذلك كذلك يا إخوان. ومثل ذلك قال ومثل ذلك قال الإمام الشافعي من قبل لم تفسيرا يعني وتقريرا لمعنى هذا يعني ومراد يعني حيث قال رحمه الله تعالى كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يبقى على عمومه وظهوره كذلك، لا تتصرف فيه يا إخوان. فقال فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم، هذا هو الأصل، هذه القرينة التي يمكن أن تصرف الحكم من إلى
وتدل على المعنى والمراد والغرض والمقصود وكل ذلك بالدليل. نعم، من جنس ذلك الدليل. إذن قال حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض. أما أن تأتي من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك ورأيك فلا يلتفت إليه إطلاقا، فلا يلتفت إليه إطلاقا. بل أقول في هذه المسألة لما يختلف عقلك مع النقل، النقل مع العقل، إذا سيأتي أن في مسائل عقدية ذكرها ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها وفهم تفسيرها وكل شيء، أنت مدام القرآن هو الذي ذكرها والسنة هي التي ذكرتها فلا نقاش ولا شك ولا ريب ولا تردد، إنما التصديق والإيمان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص. إذن وورد يعني كذلك وردود في الحقيقة، يعني وردت أقوال عن أهل السنة في الرد على ذلك، أي أصحاب الحديث والأثر، يعني ردود متظاهرة ومتكاثرة ومتواترة. إذن فلم يبقوا لهم دليلا موهوما أو مزعوما ولا شبهة قائمة أو تأويلا تلفيقا وتدليسا. إذن فلذلك فنقضوا ادعاءاتهم أي جميعها ما شاء الله بالحجة البالغة والدامغة والرد الجازم الحاسم في هذا الأمر، ما شاء الله يحسم. إذن ولذلك فهؤلاء وطمسوا كذلك استدلالاتهم وفندوا مقالاتهم فكانت حجج وأدلة ونقول أهل السنة كما قلنا هي من جنس تلك الأدلة، بل نقذف، لأن حججهم ما هو آراء، ما هي أقوال يقولونها من تلقاء أنفسهم، وأقوال مصدرها الرأي والعقل والاجتهاد وكذا، لا، خاصة في مسائل الاعتقاد، إنما هي نقل لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف، هذا حجة على الناس ومحجة للناس صراحة، بارك الله فيه. إذن فهي كما قلنا دامغة ويعني دامغة كذلك. ومن بين أقوالهم في الرد على محسني البدع نذكر ونورد ما يلي على سبيل الاستشهاد ووجه الاختصار. قول الحافظ ابن رجب، طبعا سنتوقف عند هذا إن شاء الله، سأزيدكم بعض الكلمات بعد نقل كلام ابن حجر وابن تيمية. قال ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر الحنبلي: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك في البدع اللغوية، لما يذكرون مثلا يأتيك بقول قال ما قال يعني ابن عمر بن الخطاب نعمة البدعة، هذا يقصد البدعة اللغوية للشرعية، لا ينبغي التلاعب بهذه الألفاظ وكذا وسلك هذا المسلك ما يصلح، إنما حتى في تفسير ذلك وبيان ذلك ومعرفة سياق ذلك وكل ما يقترن ويرتبط بذلك تعلم بأنه لا تنطبق عليه خصائص ومعاني البدعة الشرعية. إذن فما يقصد به البدعة الشرعية وليس كذلك واقعا على ما هو من جنس البدعة الشرعية. إذن قال إذن فيما يعني يكون إنما هو من البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر كما قلت
كما ذكرت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة حسنة، ما يعني تسمية عمر لذلك بدعة مع كونها حسنة، يعني كيف؟ فإذن هذا لا شك أن عمر لما قال بدعة وقال حسنة لا يقصد البدعة الشرعية. عمر وما أدراك ما عمر، فإذن تعلم بأن عمر أشد الناس بعدا عن البدع، وأشد الناس تحريا للسنة والتزاما بالسنة ونظرا للسنة. يعني لو تنظر في

إياكم، حتى كلمة إياكم من باب التحذير ولا لا؟ الذي معناها النهي، من معناها التحذير، من ماهد النكير، منها منها. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف عمر يقول غير ذلك؟ إذن صح تقول، يقول لك صح صح. فذبحوها وما كادوا يفعلون، رغمت أنوفهم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلت، وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك. إذن هذه تسمية بمعنى يهتدي وينتهي ويستقر رأيه ويذعن ويخضع ويفحم ويلزم، بأنها تسمية لذلك تسمية لغوية وليس تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تعم، البدعة في اللغة إيش معناها؟ تعم كل فعل هكذا، ابتداء يعني فعل فعل، كل فعل فعل ابتداء من غير مثال. قلنا في الصباح لما عرفنا البدعة علمنا تعريفها بأنها إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة ولا لا؟ إحداث شيء على غير مثال سابق، فيقصد بها كما ذكرنا البدعة اللغوية. وأختم أقول وأختم المجلس كذلك، وجاءت موافقة لما كتبت، وأختم بسوق وإراد قول ابن كثير رحمة الله عليه، إذ يقول والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم أي الناس على صلاة التراويح واستمرارهم عليه لما رآهم بعد ذلك بوقت مستمرين على الاجتماع وصلاتهم جماعة، قال نعمة البدعة هذه. ثم قال وترك الخصومات وما إلى ذلك، هذا مبحث سنتناوله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على ما تفضل به علينا من العلم والفوائد النافعة وبهذا نصل إلى ختام لقائنا الثاني في هذا اليوم فجزى الله شيخنا الفاضل عبد الغني الأوساد خير الجزاء على ما قدم من علم وتوجيه ونسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وأن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا نسأل الله يرزقنا الإخلاص وحسن الفهم والعمل بالعلم وأن يبارك لنا فيما بكي من هذه الدورة شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونلتقي بإذن الله تعالى في اللقاء القادم مع شيخنا الفاضل عبد الحكيم دحاس في درس الفوائد المستنبطة من سورة يوسف إن شاء الله سنستمع إن شاء الله في بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى وكذلك نخبركم أيها الإخوة pengumuman untuk seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima bahwasannya selain durus ilmiah yang disampaikan

0: איזה שיחה? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل في ذكر الفوائد من رسالة فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين آمين قال الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام الفائدة الثالثة ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره لقوله يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثقهم على ذلك فالإنسان مأمور بالإحتراز فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه الرابعة ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل

0: عليه وتقتضيه كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. الخامسة ومنها الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنه نفسه فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع. ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: حسبك، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، لقوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وما فيها من التأكيد عليهم من حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. فالإنسان مأمور بالاحتراس، فإن نفع ذا فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه. لما طلب إخوة يوسف من أبيهم الإذن بمرافقة يوسف قالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لما رأى يعقوب البوادر على الحرص الشديد أمرهم بحفظه، كأنه يقول وراء ذلك ما وراءه، لكن العاطفة أحيانا تجعل المرء يتنازل ينظر إلى رضا الأبناء والأصدقاء ولا يؤكد على المصلحة الآجلة والمفسدة الآجلة. هذا التنازل هو ضد بناء الشخصية. إذا رأى الشخص ودرس القضية ورأى أن فيها مخاطر، فتقديم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هو رأى بعض الشيء، يعقوب رأى بعض الشيء، رأى الحرص وغير ذلك، لكن العاطفة الأبوية جعلته يتنازل فأرسله معهم. فحثهم على التأكيد على حفظه وأرسلهم معه. فوقع ما وقع، أنهم جاءوا فيما بعد وقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وأعربوا بشيء، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فالمرء يعني لا يكون متهاونا في الأمور ذات البال. إذا رأى مفسدة ولو بالظن ولو بالتخمين ينبغي أن يترك المصالح والعواطف وحسن الظن أحيانا يتركه. وكما يقولون حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لأن يقع حزن في أبنائه، في قلوب أبنائه، ويحفظ الولد وتمر الرحلة والانتجاع والنزهة بدون يوسف خير من أن يرسله ويقع ما يقع. ولذلك لا بد للمرء أن يكون حازما، ليس بهذا فقط وإنما في كل شيء. أضرب لكم مثالا، أحيانا النفس تركن إلى النوم، وللإنسان واجبات دراسية، إما حفظ القرآن وإما مراجعة الدروس وإما تحضير اختبار ولا غير ذلك. لو يطاوع نفسه، النفس ترضخ إلى النوم وإلى الدعاء وإلى الراحة وغير ذلك، وفي الغد تكون الكارثة. فالأولى ما هو؟ الحزم مع النفس. هذا لما يكون الإنسان مع نفسه، فما بالك مع أبنائه؟ فلا ينبغي أن يكون عاطفيا حتى يتجاوز الحد. أبناؤه عندهم مثلا اختبار، عندهم دراسة، وهم طلبوا منه أن يذهبوا اليوم للنزهة والانتجاع وللراحة، فيطاوعهم، وفي الغد تكون الكارثة، وربما يتسبب ذلك في خسارتهم وفي رسوبهم. والأمر فيه يعني فيه أمثلة كثيرة. فالشاهد أن من الحزم ومن الرجولة إن شئت ومن الشخصية الفذة أن العبد إذا أراد فعل من الأفعال أن ينظر إليه من كل الجوانب، المفاسد والمصالح. إذا كانت فيه مفسدة وفيه 10 مصالح فضر المفاسد أولى من جلب المصالح. كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 10 أبواب مما لا بأس به خيرا، يعني حذرا مما به بأس. والمثال الحكمة يعني البالغة التي يضربها جميع العلماء أن السلامة لا يعدلها شيء. سجلوها هذه حكمة، أطروها واجعلوها نصب أعينكم. السلامة لا يعدلها شيء. وهذه تذهب معكم في الآخرة، في الدنيا، في الزوجية، في الأولاد. السلامة لا يعدلها شيء. الخروج للنزهة فيه تفسح وفيه أخذ نفس وفيه كذا وفيه كذا، وفيه احتمال أن مثلا يذهبون إلى البحر ويكون البحر مضطرب ويذهب أحدهم ويكون الإخوة نائمون ويذهب ذاك الولد ويغرق، وربما يذهب في تبع له جماعة ويغرقون وكذا. السلامة لا يعدلها شيئا. يقدم لك طعام، وإما أن يكون هذا كالطعام فيه شبهة حلال ولا حرام، وإما أن يكون ذاك الطعام فاسد وبعضه فاسد، فماذا تفعل؟ تضحي بطعام كله وتبيت على الطوى والجوع، وبعد ذلك تصبح بالسلامة. السلامة لا يعدلها شيء. فهنا هذه نستفيدها من هذه الآية، قال إني أخاف أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فجاءوا فقالوا أكله الذئب، فجاءوا وقالوا أكله الذئب. هناك فائدة أخرى نستفيدها من هذا الآية، وهو كما يقولون البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. كيف البلاء موكل بالمنطق؟

شخص يقول مثلا إني خائف أن أخسر، إني خائف أن أخسر فيخسر، يخسر لأنه نطق بالخسارة. والأصل أن القاعدة تقول، قاعدة يعني لغوي يعني عامة، ليست من الفقه ولا، لكنها حكمة، يقول قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا، السلامة لا يعدلها شيء. قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. فيعقوب قال إني أخاف أن تذهبوا به ويأكله الذئب. فهم ماذا فعلوا؟ جاءوا وقالوا أكله الذئب، كأنه لقنهم ماذا يقولون فيما بعد، لقنهم ماذا يقولون من بعد، يعني ماذا يقولون له. فهذه الفكرة، فالمرء لا ينطق بالشر، يتفاءل لا يتشائم، يقول خيراً

يعقوب نظر إلى الأمور من كل الجوانب، ومن ذلك ظن منهم تفريطا في المحافظة على يوسف، فقال لهم: أخاف أن يأكله الذئب، ولذلك صرح في المرة الثانية لما أرسل ابنه بنيامين، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني كان أصرح، لولا قال أخاف أن يأكله الذئب، لم ينسب إليهم ماذا؟ التفريط والمكر، لم ينسب أولاده، حافظ عليهم حتى في العاطفة، فلم يريد أن يجرحهم، ما قال لهم أنتم ستقتلوه، ما قال لهم ذلك، وإنما قال لهم: أخاف أن يأتي الشر من غيركم يأكله الذئب. لكن في الثانية قال: لا آمنكم عليه، ما قال لهمش هكذا مباشرة لا آمنكم عليه، قال: هل آمنكم إلا عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، ولذلك أخذ عليهم العهود، أخذ عليهم العهود، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أن ترجعوه لي. وهنا عندنا وقفة، عندنا وقفة عقدية متعلقة بالتوحيد، لأن هذه الصورة كما قلت لكم صورة من بدايتها إلى نهايتها تتكلم على التوحيد، فيها من كلمات التوحيد قرابة ما يقرب من 40 جملة، 40 جملة كلها في التوحيد، جملة قالها يعقوب، مش الجمل التي قالها يوسف، فيها ما يقرب من 40 جملة مفيدة كلها في التوحيد. مثال ذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه الكلمات كلها في التوحيد، يجتبيك ربك، أن الذي يجتبي ويختار هو الله، ويتم نعمته عليك، أن الذي يتم علينا النعمة ويزكينا هو الله، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ويعلمك من تأويل الأحاديث. فلو قيل لك استخرج الفوائد تقول هكذا: الاجتباء من الله، التعليم من الله، تمام النعمة من الله، أن الله هو الذي أتم النعمة على إبراهيم وإسحاق، فترجع كل شيء إلى الله. يعني هذا مثال، وإلا لو استرسلنا سنأتي سنجد كلمات كلها في التوحيد. مثلا لما قالوا له
إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. انظر ماذا قال، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، صبر جميل بمعنى ربي أفرغ علي صبرا جميلا. الله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما تصفون. لما قالوا، لما جاءوا وقالوا هنا، هنا في هذه الآية التي بين أيدينا، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. هذا تعليق بمن؟ بالله، ربطهم بالله عز وجل، تؤتوني موثقا من الله. قوله إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم، هذا تسليم لماذا؟ للقضاء والقدر. بمعنى مهما بذلتم من الجهود في حفظ بنيامين، إذا جاءت قدرة الله فوقكم لن تستطيعوا أن ترجعوا. لو كان واحد منا يقول أنا لا أجرئهم على ذلك، كيف نقول لهم إلا أن يحاط بهم؟ ما في استثناء عندنا احنا، لما نتكلم مع الناس لا نستثني، قلنا لا بد أن تأتي به من السماء ومن الأرض ولن أتنازل لك أبدا. لكن يعقوب لما كان يعلم أن هناك قدرة فوق قدرته وقدرة أبنائه ماذا قال؟ قال إلا أن يحاط بكم. وهذا من التوحيد. فلما آتوه موثقهم ماذا قال؟ الله على ما نقول وكيل. هذا من التوحيد، الله على ما نقول وكيل. ولما توكلوا على الله وذهبوا قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه الكلمة ذكروا بها الكبار والصغار والعجائز والمتعلقين بالقبور وبالأولياء وبالصالحين وبالشرف، وكلهم ذكروهم بهذه الكلمة. قولوا لهم يعقوب، من هو يعقوب؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل عليه الصلاة والسلام. هل هناك أشرف من الخليل؟ لا يوجد طبعا في زمنه. هل يوجد أشرف من يعقوب في زمنه؟ لا يوجد. ولا يوجد أشرف من إبراهيم. ويعقوب في ذاك اليوم فوق الأرض ليس هناك أشرف منه، أنه نبي رسول وابن عائلة الرسل ومنه جاءت الرسل كلهم بني إسرائيل، كل الأنبياء هم من بني إسرائيل حاشا شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأهود وصالح قبل إبراهيم عرب. ومع ذلك يقول لأبنائه وما أغني عنكم من الله من شيء. لا تتكلوا تقولوا بونا شريف وابن ماذا؟ ابن الولي الأكبر لله عز وجل وهو إبراهيم. قال وما أغني عنكم من ماذا؟ من شيء. تكلمنا أمس على كلمة شيء وأننا عندنا معها موقف فيما بعد، أننا نسوق بعض الآيات التي فيها شيء في القرآن الكريم لكي نعرف أين وردت كلمة شيء. وردت دائما
حول الشرك بالله عز وجل شيء، والشيء هو ما كان مثل الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة الصغيرة التي لا تكاد ترى. إذا كان هذا يعقوب لا يغني عن أبنائه شيء من الله شيء، فكيف يغني الولي والصالح وصاحب القبر عن الذي يدعوه من شيء؟ يوم لا يغني مولى عن مولى من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم قال إن الحكم إلا لله، هذا من التوحيد، عليه توكلت، هذا من التوحيد، وعليه فليتوكل المتوكلون، هذا من التوحيد. ولما جاء أبناؤه وقالوا له إن ابنك سرق، قال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذا من التوحيد. ولما قال اذهبوا قال لا تيأسوا من روح الله، هذا من التوحيد. لما قال أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال سوف أستغفر لكم ربي، إن هذا من التوحيد، وقال إنه هو الغفور الرحيم، هذا من التوحيد. فلما تفتش في الصورة تجد فيها قرابة 40 جملة، وفي الزوايا خبايا كما يقولون، في الزوايا خبايا. ولذلك من يتدبر هذه الصورة يستغني عن كل الأفلام، الموسيقات، الملاهي، الشواغل، الضحك، المزاح، ويخاف أنه يخرج من الدنيا وما استفاد من هذه الصورة، يخاف أنه يخرج من هذه الدنيا وما انتفع بهذه الصورة، ويصير كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار تحمل فوقه مكتبة أسفار كتب، وهو يبقى حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا تكون كذلك. كثيرا ما جاء في القرآن لا تكونوا كالذين قالوا، لا تكونوا، لا تقولوا وقولوا، لا تقولوا وقولوا، قرآن أدبنا. فيعقوب لا يلام، ظن بهم الظن، قال وما أغني، قال فلما أتوا موثقهم يعني قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به، أعطوني العهود أنكم تجيبوه تأتون به، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم.

وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل واسأل قرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شفت مؤكدات مؤكدات. لماذا لماذا هذا التأكيد الكثير؟ لأنهم كذبوا في الأول. اللي يكذب في الأول من بعد يعرف بالكذب، يعني يلصق فيه الكذب، يبغى يبين للناس بأني صادق، قل له كذبت في الأول مع الأسف، ما فيكش الأمان. فالأول قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنتنا بمؤمنين ولا كنا صادقين، خلاص انتهت القضية. لكن في الثانية صادقين صادقين، وأخذوا يقولون المؤكدات. نا ذهبنا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وأخوهم الكبير قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ولذلك كما ذكرنا في الحصة الصباحية أن المرء، وسوف يأتي في فوائد الشيخ، أن المرء لا ينبغي أن يتجرع على المعصية، لأن إذا تجرع على المعصية خلاص. كما مثلنا بمثال الإمام أحمد في القميص الأبيض ودخول الوحل، إنسان عنده قميص أبيض ودخل في الوحل والطين والماء والطين، لما تكون قطرة يغسلها، لما قطرة وقطرة وعشرة ومية بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقول خلاص أنا مذنب. هكذا المذنب، هكذا المذنب، المذنب يرتكب ذنب وبعد ذلك الذنب تأتي ذنوب وبعد ذلك يقول أنا خلاص أنا دخل للنار دخل للنار، هكذا يقول، يقول أنا دخل للنار دخل للنار. المليح فيهم يعني أمثلهم طريقة ماذا يقول؟ نكبر ونروح للحج ونتوب إلى الله، كأن عندها ختم صك من الله عز وجل أنه سيعيش. والقاعدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.

On appelle ça des saints. الخامسة قرأتها قرأتها نعم الخامسة قال الحذر من الذنوب حتى خاصة التي يترتب عليها ذنوبا أخر شأنها شأن الخمر شأنها شأن الخمر الخمر أم الخبائث ولا يقول النقائل الخمر بعيد علينا الخمر بعيد علينا أبدا عافاكم الله الخمر يعني منذ عرفت لا تذهب ابتلاء يبقى في الدنيا تموت بموت الدنيا وتبقى بلية الذي يرتكب الذنوب يذهب إلى الخمر الذي يسمع الغناء مثلا الذي يسمع الغناء سيسكر كما قال ابن القيم خمر العقول أشد من

0: الخمر الجسوم كذا يقول العالم الرباني. يعني الإنسان لما يسمع الموسيقى والغناء وغير ذلك سوف ماذا؟ يسكر. وإذا عرضت عليه الخمر خمر الجسوم سوف يتناولها بسرعة. ولذلك الموسيقى لا تستمرئها، ينبغي أن تنزعج منها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما حب، يعني كما قال حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم ليس يجتمعان. ولذلك كان ابن عمر إذا مر على من يضرب بالناي مزمار يضع أصبعيه في أذنيه يخشى على نفسه، من هو ابن عمر يخشى على نفسه أن يتأثر بتلك الموسيقى. ألا ترى مثلا أصحاب الموسيقى إذا ما شغلوا الموسيقى صاروا يهزون أجسامهم ورؤوسهم وهم لا يشعرون، الذي يكون بعيد عليهم يقول هؤلاء مجانين. وفي المثال يقول الذي يكون بعيد على الزازة على المصيبة يسمى بعقله. ولذلك من أشد ما ينبغي أن يحذره المسلم الموسيقى هذه التي تأتي أحيانا عن طريق المقاطع الصوتية والفيديوهات. حتى اليوم صاروا يديروا الموسيقى بأصوات بني آدم، اسمها مؤثرات صوتية، المؤثرات الصوتية. يقول لك لا هذه ما يقولون أن هذه ما فيهاش آلات طرب وإنما يفعلوا هكذا. بعض الناس يعني يجعلون فيديوهات إيمانية زعموا ويجعلون لها مؤثرات، ماذا؟ مؤثرات صوتية. يقول لك هذه بعيدة على الموسيقى وإنما هي من خطوات الشيطان. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. ضربت لكم مثال الموسيقى وضربت لكم مثال الخمر، وأن تقص على ذلك كل ذنب ترتكبه لا تأمن أنك تعود إليه وسوف يدعو لك هذا الذنب أشياء أخرى من المنكرات. مثلا داء الحسد. الحسد شيمة كل بني آدم، معنى كلنا فينا الحسد. الحسد منزوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفيها صورة الفلق، فيها الحسد. ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد، معنى كل الناس فيهم الحسد، لكن المؤمن إذا ما جاءه الحسد دفعه. مجرد يجيه الحسد يدفعه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يرى نعمة، قد المسلم قد يرى نعمة عند شخص فيدعوه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الحسد. هو إيمانه يدفع الحسد، يقول أعوذ بالله من الحسد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم بارك لأخي في ما أعطى. خلاص الحسد يموت. لكن إذا لم يقف هذا الموقف ماذا سيجري؟ سيحسد، وبعد ذلك يمكر، وبعد ذلك يعترض على قضاء الله، لماذا هذا ولست أنا؟ يذهب به الأمر إلى حتى أمر عقائدي، يعتدي على القضاء والقدر. فإبليس لما حسد ماذا فعل؟ حسد ثم أبى ثم استكبر ثم أخذ يجادل، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لأحتنكن ذريته، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين. هو يتكلم ويجادل، لأن شعلة الحسد التهبت في قلبه. وكما يتكلم على الحسد يتكلم على الموسيقى، ويتكلم على الخمر، ويتكلم على الربا، ويتكلم على القمار، ويتكلم على الزنا، ويتكلم على الفاحشة. مثلا النظر إلى الأجنبيات، أنقول إلى العورات، إلى الأجنبيات مهما يكون، حتى ولو كانت مستترة متجلببة تنظر إليها، سيؤدي بك النظر إلى أشياء كثيرة، ربما يدفعك الشيطان إلى الابتسامة، والمرأة ضعيفة، واتخاذ الموعد واللقاء والسلام والكلام وكذا، ويبدأ يستمر في سلسلة من الذنوب، يتسلسل شر الذنب الواحد لأنه يولد ذنوبا أخرى. فالنفس إذا استمرأت الذنوب وتطبعت عليه صار وراء ذلك استمراء استحلال. فإخوة يوسف ماذا فعلوا؟ فعلوا ذنبا واحدا، وظنوا أن هذا الذنب خلاص منه يتوبون، وجاءوا عند أبيهم وقاموا بذنب آخر. الذنب الأول ما هو؟ أنهم ذهبوا به. اسمع جيدا، ذهبوا به، غاب يوسف، بعد جاء وكذبوا على أبيهم، وصاروا يكذبون. أحد العلماء عد الذنوب التي ارتكبها إخوة يوسف فأوصلها إلى 40. رانا نتكلم غير بالربعين دروك، 40 كلمة في التوحيد، والآن 40 ذنب، 40 ذنبا. لولا الإطالة لذكرتها لكم واحدة واحدة. الذنب الأول ما هو؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. من نبدت سأقرأها عليكم جملة وانت استنبط من حين لحين استنبط من الآيات الذنوب التي ارتكبوها، لأن لو استمررنا على هذا ستفوتنا الدروس المقبلة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن الذين نخدم أبانا ونقوم بالجهود الكبيرة، نسقي الماء ونشتري ونحتطب ويعني نقوم بالعيال ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، رجعوا بعد ذلك رجعوا للبئر، وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام، وأصروه بضاعة، لأنهم يعني أخرجوه مرة أخرى، أصروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين. أحد العلماء استخرج منها 40 ذنب، 40 ذنب، ذنب واحد ولت ماذا 40 خطيئة في كم من آية؟ 13 آية، 13 آية، 13 آية. الكلمة الواحدة تتناول وتشتمل على أكثر من جرم، كلمة واحدة تتناول أكثر من جرم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثلا إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا عقوق، بدايتها ماذا؟ حسد، بدايتها حسد، والحسد مبني على سوء الظن. إذن فالمرء لا ينبغي أن يستجيب للشيطان ويتبع خطوات الشيطان، وينبغي أن يتعظ ويدير ويجعل أمام عينيه السلامة لا يعدلها شيء، وأن هذه لذة الدنيا زائلة وقد تأخذ منك ثانية واحدة وتكون العقوبة والفاتورة التي تدفعها 10 سنين، قد تذنب ذنبا واحدا، هذا الذنب كم يستغرق منك؟ يستغرق منك لحظة، ثانية أو ثانيتين. قد تستمتع النفس بتلك الثانية ولا الثانيتين، لكن بمجرد أن ترتكب الذنب كل شيء يموت، وبعد ذلك تبدأ العواقب العقوبات. أحد السلف قال مسنا الفقر في بيتنا لمدة 30 سنة. يعني العادة أن الفقر يأتي أيام ويذهب، يعني تكون شدة وبعد ذلك تنفرج الأمور، يكون ديون ثم يقضيها الله عز وجل ويذهبها. لكن هؤلاء الفقر مسهم الضر لمدة طويلة جدا. كم هي؟ 30 سنة. قال فاجتمعنا مع والدنا وقلنا ماذا الذي أصابنا نحن عائلة فينا قرابة 15 فردا بنات وبنين وعندنا فقر لم يريد أن يذهب. الناس كلهم يأتيهم الفقر ثم تأتيهم الغنى والأيام دول. ما الذي جعل الفقر يتعلق بنا؟ دائما الديون، دائما الفقر، دائما القلة، دائما الجوع، عدم قلة ذات اليد. لا نتمتع لا بأكل ولا بطبخ ولا فواكه ولا شيء ولا لباس ولا ابتسامة. دائما الناس يطاردوننا بالديون. لا شك أننا فعلنا شيئا. هيا نراقب أنفسنا. فقال الأبناء كلهم، قالوا نحن ما ارتكبنا ذنبا إلا تبنا منه، ما بقي لنا ذنوب لم نتب منها. فقال الأب لعلي يوما من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء. وش معنى استشرفت؟ يعني ذهبت عند بعض الأغنياء ووقفت عندهم، لم أطلب منهم، لم أسأل، لم أمد يد المسألة، وإنما أظهرت الفاقة عندهم. اشتكيت بالحال. يعني أحيانا تقول اعطيني هذا القلم، هذه مسألة. أحيانا يقول من أين اشتريت هذا القلم؟ كم اشتريت هذا القلم؟ هل يوجد هذا القلم هنا في المكتبات؟ فماذا يقول هو؟ خذه، استجاب لك. يعني سألته بقلبك، وهذا القلب وهذا اللسان ينبغي أن يكون عبدا للغني الحميد، الله الغني الحميد وحده سبحانه وتعالى. فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. فقال لعلي يوم من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا مكان يعني إنسان اللي ارتكب ذنب سهلة، يقول استغفر الله وأتوب إليه. قال ففتح الله لنا أبواب رحمته. ماذا؟ التوبة إلى الله، الاستغناء بالله عز وجل. ولذلك أحيانا أيها الإخوة الكرام تكون جدال بين أخوين، جدال علمي بين أخوين، ويستمكف أحدهما أن يغلب في المجلس ما يحب أن يغلب في المجلس. ماذا يفعل؟ يتبين لها الحق ولكن يصر على أن خصمه غلط. فماذا يفعل؟ ينفض المجلس وهو يبين للناس بأن خصمه غلط وهو تبين لها الحق. لو أنه لما ذهب للبيت وهدأت أعصابه وفي الصباح جاء قال يا أخي موسى يا فلان استغفر الله وأتوب إليه أنا كنت غلطان أمس، كل شيء ينتهي. لكن إذا أصر جاءت ذنوب أخرى يصير يتتبع عورات أخيه حتى يدخل بيته، قول زوجته كذا وبنته كذا وأنه رأيته دائما لا يأتي للمجالس وكذا، وسمعته يوما من الأيام يتكلم كذا، ومنذ زمان وأنا أشك في هذا الشخص، وتتراكم ذنوب. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ هو يقوم بجمع حزب من العوام ومن الهوام وغير ذلك، ويصير حزب لوحده، وتجري ماذا؟ الفرقة والشتات في الجماعة الواحدة والعياذ بالله. ولذلك رأينا في هذا أن يا إخوتي يوسف ذنب واحد أداهم إلى 40 ذنب، وكم استغرق هذا الذنب؟ 30 سنة. 30 سنة وهما كلما يثيرون يوسف يكذبوا نصف الكذبة، أن ما يستطيعوا يقولوا يا أبانا اسمح لنا نحن الذين بعناه، رميناه في البئر وبعناه ولا ندري اليوم أين هو. ما يستطيعون يقولوا، يقول لو كان نقول البونا بأن كذا سوف تنفضح لنا، فيتحملون العذاب يوم القيامة ولا يتحملون الفضيحة في هذه الدنيا. اسمحوا لي أطلت في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع حساس وقد يقع لجميع الناس. وإذا كان الإنسان أدرك صمام الأمان، صمام الأمان هو الحنفية التي تقطع يعني التسرب أو مشي الغاز ولا الماء ولا غير ذلك، صمام الأمان يعني حنفية أنبوب هكذا بسبوس كما يقولون. وكل إنسان عرضة لذلك، كل إنسان عرضة لذلك. المرأة التي لعنها زوجها، دخل عليها زوجها فوجدها مع رجل أجنبي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدت زوجتي مع امرأة رجل أجنبي، فقال اصبر حتى يحكم الله فيك، هذا قذف. فأنزل الله آية اللعان، آية الملعنة، آية الملعنة أن يأتي الزوج والزوجة ويحلفان، كل واحد يحلف بالله، الرجل يقول بالله أحلف بالله إن زوجتي لزانية، وفي الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وتأتي هي وتقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين 4 مرات، وفي الخامسة يقول تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فهي حلفت الأولى وحلفت الثانية وحلفت الثالثة وحلفت الرابعة، لما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها اصبري، عذاب الدنيا ولا جهنم. فماذا قالت؟ قالت أحلف، فحلفت. ثم فرق بينهما، لأنه لا يعلم من الصادق والكاذب. وبعد ذلك لما ولدت نظروا إلى ولدها فوجدوه أنه يشبه الذي زنى بها، فماذا فعلت هذه المرأة؟ رضيت بعذاب الآخرة ولم تتحمل عذاب الدنيا. فإخوتي يوسف 40-30 سنة وهم يكذبون، مثل ما ذكرت لكم مسألة التبني في الصباح. مهما عاش صاحب المتبنى يقول أنا ابن فلان، ويعلم بأنه لسه ابن فلان. معنى إذا كان 20-60 سنة هو يكذب، ذنب مستمر. ولهذا لما دخلوا على يوسف، لما جاءوا بالقميص وألقوه على أبيهم وارتد بصيرا، قالوا يا أبانا استغفر لنا ماذا؟ ذنبنا أم ذنوبنا؟ ذنوبنا. 30 سنة تاع الذنوب، استغفر لنا ذنوبنا، لأن الذنوب التي يرتكبوها اليوم ويتوب عليها من غدوة خلاص مش مشكل، لكن الذنوب هذه التي يعنونها ما هي؟ الذنب الذي هو الكذب على يعقوب وأبيه وعلى أمه، أم يوسف عليه الصلاة والسلام. 30 سنة هم يكذبوا، كل ما لأن يوسف ابن محبوب وكذا وجميل، لا بد أن يثار ذكره وحديثه من حين إلى حين. فلما يثار في المسألة هم ماذا يفعل؟ ماذا يجري لهم؟ إحراج وضيق اكتراث، لكن ليس لهم إلا أن يقولوا تبنى ما تبنى، فبقوا على هذا الحال. فلذلك قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: السادسة، ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل.
0: وصل
1: ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي. قال تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام. وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبقي مكرما عندهم معفا عن الأشغال الشاقة وغيرها متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله قال تعالى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال. السابعة: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل: إن الله جعلهم أنبياء، وكما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. وقيل: بل كانوا قوما صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثنى عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة.
0: جزاك الله خيرا. قال: ومنها من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض. هذا مثل يضرب، يقول: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هؤلاء إخوة يوسف اتفقوا على الشر، كلهم نووا شرا، وهم عشر عصبة كبار اتفقوا على الشر، وهو انتشال يوسف، لا يبقونه عند أبيهم، هذا هو الشر. ثم اختلفوا في الطريقة، أحدهم قال اقتلوه، وبعضهم قال ألقوه في الجب، وبعضهم قال اطرحوه أرضا، ارسلوه في البراري يأكله الذئاب. فالشر مجمع منهم، وهذا نتيجة الحسد مثل ما قال قابيل لهابيل: لا أقتلنك. حسد يؤدي للقتل. الحسد أدى إلى الكفر. كان إبليس من العباد، دخله الحسد وصار من الكفرة. كان في الفضيلة أمس في الرذيلة. بيته الحمام حيث النجاسات والعذرة والقذارة. فالحسد يعني يوحي إلى صاحبه أن يبعد عدوه الإبعاد الأبدي. قابيل قال: أبعد أخي من الدنيا إبعادا أبديا، لأقتلنك غير أن أقتلك. وإخوة يوسف رأوا الإبعاد الأبدي. كيف ما كانت الطريقة إلا أن أحدهم كان أرحم من الأخ من الأخ عفوا أحدهم أقل شرا من الآخر، ما نقول أرحم، وإلا كلامهم كله شر. فخفف أحدهم عن الآخر، إما الرمي في البراري البرية، وإما الرمي في البئر، وإما القتل. فقال لا تقتلوه وألقوه في غيابات الجب يبقى حيا، إذا جاءت سيارة قافلة وأرادوا الماء تعلق هو بالحبل فأخرجوه وأخذوه، والمهم يبتعد عن أبيه. وهذا فيه أن بعض الشر أهون من بعض، وإلا الشر كله شر. الله عز وجل كما قال لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال رحمه الله ومن لطف الله عز وجل، من لطف الله أن يوسف وقع عند عزيز مصر، جيء به يعني إخوته لما عادوا إلى أبيهم وأعطوه القميص، عادوا مرة أخرى للبئر، عادوا مرة ثانية للبئر وانتظروا من الذي يأتي. فمرت قافلة فقالوا لهم هل تشتروا منا غلام، يعني هو لما الساقي الوارد أرسلوا واردهم فتعلق يوسف فجاءوا عنده قالوا تشتريه منا، أعجبك هذا الغلام؟ قال نعم. فشروه باعوه بثمن بخس، باعوه، المهم أنهم يتخلصون منه، أخذوا ثمن بخس. هذا من الذنوب الأربعين، من الذنوب الأربعين نعم. وهؤلاء أخذوه إلى مصر، تصور من فلسطين ينزلون به إلى مصر، مسافة 1500 ولا 1700 كيلومتر. كم عانى يوسف، هذه كلها تدخل في ذنوب يعني إخوته. فباعوه إلى عزيز مصر، فلما رآه أحبه، ألقى الله محبته في قلب العزيز، كما أن الله ألقى محبة موسى في امرأة فرعون. فقال لامرأته أكرمي مثواه، هنا نأخذ فائدة أيها الإخوة الكرام متعلقة بالسنة، متعلقة بالسنة، احفظوها تمسكوا بها. عزيز مصر قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه الكلمة قالها في رسول، في رسول من أعز الرسل عند الله، كريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، كريم الأولى ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، عائلة فجازاه الله عز وجل على هذه الكلمة التي قالها في النبي أن أنقذ الله مملكته بهذا الرجل. مفهوم هذا؟ كلمة قالها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. فماذا فعل؟ أكرم الله مملكة مصر بسبب كلمة قالها العزيز. وامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأكرمها الله بماذا؟ أنها جعلها من خير نساء العالمين، وضرب بها مثلا، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا، ما قالت بيتا عندك، ما قالت عندك بيت ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت عندك بيتا. اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، وأنقذها الله من الكفر، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. هذا نصرة النبي. وهرقل لما جاءه رسول رسول الله، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قام بمحاولة، قام بمحاولة أن يدخل للإسلام لولا رفقاء السوء. قال ما رأيكم يا بني الأصفر أن تؤمنوا بهذا الرجل فتدين لكم العرب والعجم؟ ولم يقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لئن خلصت إليه لأغسلن أسفل قدمه ولئن لقيته لأتجشمن للقائه. استعد للقائه، أتجشم يعني أفرح بلقائه، كلمات قالها. فماذا جزاه الله؟ بقي الملك في أبنائه إلى اليوم. الملك ما زال في أبناء هرقل حتى اليوم رغم أنهم كفار. والذي مزق كتاب رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه. فالذي ينصر السنة ينصره الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللي يعتدي على السنة يحضر نفسه، يهيئ نفسه للدمار الشامل، كما فعل الله بمن اعتدى على أوليائه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لطف بيوسف، وعاش يوسف منعما مكرما، يعيش في القصر، يأكل مما يشاء، ويلبس ما يشاء، ويتعلم ما شاء الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكما أن كانت رؤياه مقدمة اللطف، كذلك لما يعني باعوه لطف الله به، لطف الله به. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في آخر السورة آية نقف عندها بلك نصف ساعة ولا، وهي قول الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. معنى كل الذي يصيبك اعلم بأن من وراء ذلك ألطاف الله. فلكل الذي أصاب يوسف عليه الصلاة والسلام منذ أخذه 30 سنة وتكركره في السجن والنسوة والمرأة العزيز وتأخره في السجن ورميه في البئر ومكيدة إخوته وغير ذلك، كلها كانت من وراء ذلك ألطاف الله عز وجل، أن الله أعده حتى صار رسولا وصار ملكا وأكرمه. أيضا أن من ألطاف الله عز وجل أنهم لما رموه في غيابات الجب أوحى الله إليه. ماذا أوحى إليه؟ هل الوحي مثل ما يأتي جبريل ويقول له؟ لا، وإنما مثل الوحي الذي أوحاه الله لأم موسى، وهو إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أم موسى أوحى الله إليها وحي هكذا بأن ولدها أنها سيعود إليه. حين وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله وحي أوحى الله إنها ارضعيه، وإذا خفت عليه ألقيه في اليم، أوحى إليها أن لا تخافي وأن لا تحزني وأنه راده إليه وأنه جاعله من المرسلين. كل هذا يعني الأب والأم عندهم إحساس، يقول والله أنا أشعر بأني سألقى ابني، سألقى ابني. هذا ليس علم غيب وإنما إحساس. وهذه بشارة النجاة، فاطمأنت نفس يوسف. ختاما قال الشيخ: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد، هذه مليحة تكتبوها لأن تخصنا جميعا. العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، يعني لا تأسف ولا تحزن على كونك في بداية الأمر كنت فقيرا. ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بداية ماذا كانت؟ يتيما فآوى، ضالا فهذا، عائلا فأغنى، وبعد ذلك الآخرة خير له من الأولى. الآخرة وهي في المدينة خير له من الأولى التي هي مكة. فإخوة يوسف حصل منهم نقص وذنوب أخطاء وإجرام، وفي النهاية ماذا؟ اعترفوا وتابوا واعتذروا من يوسف، واستغفر لهم يوسف واستغفر لهم أبوهم. وقيل أنهم صاروا أنبياء، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، هذا ما يعني يذكره الإمام السعدي في باب وينفيه هنا، هنا ينفيه الإمام السعدي رحمه الله تعالى. حتى شيخ الإسلام وابن القيم يقولوا أنهم ليسوا أنبياء، وإنما الأنبياء هم الأسباط، وهم قبائل من أبناء يعقوب. واستنبط العلماء أنهم ليسوا أنبياء. كيف؟ استنبطوها من قول الله تعالى رأيت 11 كوكبا. والكواكب يعبر عنها بالعبادة، والشمس يعبر عنها بالنبوة لأنها ساطعة وقوية وغير ذلك. فالعابد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل القمر على سائر الكواكب. والله سبحانه وتعالى إما أراد أن يعقوب هو الكوكب، هو القمر، وإما أنه الشمس. فكلا الحالتين القمر هو يعقوب، والكواكب ماذا؟ ها، الكواكب هم إخوة يوسف. ولما تجيب الحديث فضل القمر على سائر الكواكب، القمر على سائر الكواكب، يعني العالم على العابد، العالم هو القمر والكواكب هما العباد. فإذن هم ليسوا أنبياء وإنما ناس صالحين كما قالوا في من قبل وتكون من بعده قوما صالحين. فصاروا تمنوا الصلاح فوصلوا إليه، تمنوا الصلاح فوصلوا إليه رغم ما أصابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hudurul kiram, alhamdulillahi laqad intahayna min mutaba'ati al-hissatir rabi'ah bi'unwan ba'dul fawaid al-mustanbatah min surati Yusuf. Fajzallahu fadilatal Shaykh Abdul Hakim Dahhas al-Jazairi khairal jazaa'. وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم والصدق في العمل به والثبات على الحق. أيها الإخوة الكرام، بهذا تكون جلستنا الرابعة لهذا اليوم قد انتهت، إلا أن برنامج دورة الإمام المزني الخامسة سيستمر في الأيام القادمة بإذن الله تعالى، فلا تفوتوا بقية مجالس الدورة واحرصوا على الحضور والاستفادة. وقبل أن نختم هذه الجلسة نحيطكم علما بمعلومة مهمة لمن أراد متابعة أخبار الدروس والدورات والبرامج الدعوية، فيمكنكم متابعة برامج إذاعة منهاج الأثر والاستفادة مما تقدمه من برامج وفوائد نافعة، ونرجو منكم متابعة الإعلانات والأخبار من خلال وسائل الإعلام الرسمية، ونسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يبارك في هذه الجهود. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sesi keempat pada hari ini telah selesai. Namun rangkaian daurah Imam Al-Muzani yang kelima masih akan berlanjut pada hari-hari berikutnya. Maka jangan lewatkan majlis-majlis berikutnya dan mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik.

فسمعت أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فذكر الحديث. Disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil,

0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن الآن مع المجلس الخامس من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، الموسومة بأصول السنة، هكذا. وتوقفنا عند قوله وترك الخصومات والجلوس مع إلى آخره، كما هي من باب التذكير. وجميل التقرير أن دائما يقرأ الطالب يبدأ من أول رسالة إلى حيث بلغنا وتوقفنا، من باب الإنسان يستحضر ما سلف ذكره وتقدم بيانه وقوله، ثم نستأنف ونستكمل بإذن الله تعالى. فليتفضل مشكورا مباركا.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.

0: تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى.
1: بارك الله فيك. هذا لليوم إن شاء الله، أو إذا أمكن زد أضف إلى ذلك أصلا آخر، تفضل واصل أصلا آخر لعله إن شاء الله نحاول.
0: ومن السنة اللازمة التي من ترك من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما
1: نعم وإن
0: وإنما عليه
1: وإن
0: وإن نأت عن الأسماع.
1: جيد. والتجهيل في بعض النسخ لعلكم نبت ولعله شيء، ممكن لعل البعض يعتمد على نسخة، النسخ اليوم متعددة، فتفضل. نعم نبت. نعم ونأت كذلك.
0: وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها.
1: نعم.
0: وأن يرد منها حرفا واحدا.
1: جيد.
0: وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
1: بارك الله فيك حسبك. هنا كذلك تناول ما وهو من أصول أهل السنة، إذ هو ما شاء الله، حيث عطفها على ما سلف ذكره وإراده وسوقه وتقريره على أساس أنه من أصول السنة، وهو كذلك وهي كذلك. فإذن هنا يشير إلى أنه كذلك من أصول أهل السنة ترك الخصومات، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك كذلك وترك ماذا يعني ترك كذلك المراء والجدال. إذن قوله رحمة الله عليه وترك الخصومات يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل، أي إلى أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو مجانبة، صراحة مجانبة أي عدم الخوض، أي تركنا نبذ الشيء وعدم التحلي به وعدم الإقبال عليه وعدم تعاطيه وعدم يعني نبذه وتركه ومجانبته. ولذلك بارك الله فيكم بمعنى عدم الخوض في يعني مثلا في الخصومات في الدين، في الدين. وذلك لما له من مفاسد جسيمة، لمن مفاسد جسيمة وعظيمة. كم من إنسان، سامحوني يعني باختصار، كم من إنسان ذهب ليجادل أو يخاصم غيره، سيأتي هذا تفصيله، فيرد على المنحرف وعلى المبتدع وعلى الضال المضل وعلى ابتغاء إحقاق الحق ونصرة الحق وإظهار الحق. لكن انظروا الطريقة التي يرد بها أهل السنة على المبتدعة، لا يردون عليهم بالبدعة، أي بالطرق البدعية الكلامية والعقلانية وما إلى ذلك، إنما يردون عليهم بالسنة، بالعلم الشرعي، بالحجة الشرعية، بالنقل الشرعي إلى غير ذلك. ولذلك الجهم بن صفوان تعرفونه رأس الجهمية، لما أخذ ينفي ويعطل الصفات الأسماء ويتكلم يعني يريد أن يشيع وأن يشيع كذلك مذهبه، فالمهم

انبرى للرد عليه وتصدى كذلك له مقاتل بن سليمان. هذا مقاتل بن سليمان أخذ منهجا لم يكن منهجا شرعيا مستندا على الأدلة، يعني مستندا إليها ومعتمدا عليها ومستمدا منها، حتى الحجج والأقوال وكذا مستمد منها، يعني يرى حسب، المهم يعرف بأنه من المعطلة من النفات ومن رأس الغلاة، يعني من المغالين الغلاة. فهو ماذا فعل؟ كذلك كان غاليا ومغاليا في الإثبات. الإثبات والنفي في الشرع عنده ضوابط، يعني ليس بطريقة هكذا تتكلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والعلم هو إدراك المعلوم بدليله، العلم هو إدراك المعلوم بدليله أو ما وافق الدليل، ما قابل بل ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. وانت الدليل هذا لست أنت الذي صنعه ويسيره، إنما الدليل أداة ووسيلة تتوصل بها إلى معرفة وإلى تحصيل ونيل والظفر ما تريد، ما ترومه وتريد بلوغه وتحقيقه ووجوده. ولهذا كما ذكرنا هما ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، أي بحسن النظر وصحته وقوته، بصحيح النظر تكون مستجمع مستوفر مستكمل مستحضر، نعم مستظهر، يعني المادة العلمية والنظرة المرعية والفهوم المرضية كذلك. أي نعم، قرأت النص كما ينبغي، فهمته كما ينبغي، استعملته كما ينبغي، ستصل به إلى ذلك المراد المقصود والهدف المنشود كما ينبغي. وهذا هو عين الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي استعمال الأشياء وفعل الأشياء فعلا متصفا بالأحكام، أو كما يقول ابن القيم: هي فعل ما ينبغي في الزمن الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي، أي المناسب، المناسب له. نعم بارك الله فيكم. لهذا لما الرجل سلك هذا المسلك أصبح رأسا كذلك، ظل بسبب ذلك مقاتل بن سليمان. ولهذا لا ينبغي مجادلة أهل البدع، أولا لا مخاصمة هذه من، وسيأتي إن شاء الله، من أجل إثبات ما تريد إثباته لا يقتضي هذا الأسلوب الذي يسلكه أهل البدع، وكانهم يستفزونك وكانهم يستعدونك وكانهم يستدرجونك وكانهم يستذلونك. لا، أنت ما شاء الله تقدر الأمور والأشياء بالمصالح والمفاسد، إذا تترتب عليها مصلحة. في بعض المبتدعة يقولون: إحنا نريد مجادلة فلان أمام الملأ، ويحضر ذلك المجلس عوام الناس وزعموا عموم الناس، يعني عموم الكثرة عامة الناس، هم يقصدون العوام، يعني بمعنى الجهلة والذين لا يعني ممكن جدا يتأثرون بما يسمعون وليس لهم ميزان ولا مصفات ولا معيار ولا أي شيء. ولهذا كانوا يقولون فلا يقبلون، لا يقبل، قل فلا يقبل، لما تقديرا للمصلحة المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أنا ماذا أريد من هذا؟ أن يريد أن يهديك الله. أهل السنة مطالبون بالدعوة، هذا شيء جميل، وببيان الحق، هذا شيء جميل،
والدعوة يعني الدعوة إليه وبيانه ما شاء الله وتعريفه للناس وتعليمه الناس وكذا وكذا، هذا معقول يعني بالدعوة؟ لما بل ربنا أمر قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المهم باختصار، لكن انظروا يا إخوان بارك الله فيكم، إذا كانت تترتب مفاسد هنا لا ينبغي، لأن كما يقولون الشبه، الشبه إيش؟ خطافة، هكذا يقولون. كم من شخص علقت بذهنه فكرة خاطئة باطلة فاسدة أثرت فيه، واليوم مشاهد هذا وخاصة مع وجود وسائل التواصل، هذه الوسائل التواصل تعرفون كل من هب ودب يبث ما يبث، كم من أخ كان ملتزما مستقيما من باب الفضول وحب الاطلاع وحب المعرفة زعم، حتى تأثرت فيه بعض الأفكار فانحرف فزاغ. لهذا يا إخوان كانوا يقولون درء المفسدة، أي إذا تعارضت المفسدة والمصلحة، بل من المصلحة درء المفسدة، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. المهم باختصار قلنا لما له من مفاسد جسيمة وعظيمة ومآلات، أي عواقب ومآلات كذلك وخيمة وعميمة، ممكن تبدأ بشخص فذلك الشخص ينشرها ويبثها ويشيعها حيثما حل وارتحل، ومع من تحدث وتكلم يذكرها فتزداد انتشارا، فيتعلق الناس بها فيكون فسادها بسبب ذلك عظيما. المهم باختصار، ومن أخطرها قلنا، ومن أخطرها وأعظمها هكذا، حيث يؤول هكذا حال من خاض في الخصومات والجدال المذموم، كما سيأتي والجدال المذموم، إلى ضرب النصوص بعضها ببعض هكذا، نعم، من أجل الانتصار، هذا جدال مذموم. الجدال المذموم هو أن صاحبه يريد يعني إبطال حجة غيره وإظهار فساد قول غيره، ويريد إفحام والانتصار على غيره وهكذا، ولو يسلك مسلكا أو يستعمل أسلوبا وطريقة في الكلام بالباطل والجهل، يعني هو يعرف أنه مبطل لكن يعارض ذلك المحق ويجادله من أجل إظهار قوله عليه والانتصار عليه، أو كذلك يتكلم بالجهل المركب. والجهل المركب كما قلنا ليس مجرد جهل بسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم موافقة الإنسان للقول، يعني موافقة للدليل، أو عدم إدراك الشيء على وجهه ممكن، نعم، هذا الجهل البسيط. يعني بمعنى الإنسان يعلم خلو نفسه من العلم، حيث في المجلس ولا في أي شيء لما يسأل عن قضية أو تثار قضية ويطلب منه الكلام، فيعرف بأن نفسه خالية من هذا، يفتقر إلى ذلك الشيء، بل يفتقده، يفتقر إلى العلم ويفتقده كذلك، لا يعرف. لكن هذا الرجل يتظاهر، يتظاهر بمعنى يتعالم، يتظاهر بأنه يعرف، وتراه يهرب بما لا يعرف، بل يحرف ما يعرف، هكذا يضرب بعض النصوص ببعضها مؤولا محرفا ملفقا منمقا، ليس محققا وليس عالما هكذا. ولهذا بارك الله فيكم ولو يلجأ إلى هذه الطرق، وهذا هو الجدال المذموم الذي حذر وأنكر يعني أنكره العلماء، وبل من خلال
الحوار يصل إلى حد التكذيب، تكذيب النصوص، ليس التلاعب بالنصوص، وليس العبث بالنصوص، وليس التحكم في النصوص كأن يبتر النصوص. الحجة التي لا توافقه ولا تناسبه يحذفها، لا يذكرها، لا يريدها. يعني يقوم كما تعلمون هذا مسلك من مسالك أهل البدع، بتر النصوص، لا يأتون إلا بالشطر والجزء والقول الذي يعني يوهمون السامع والقارئ أنه يحقق ما يريدون. انظروا، ولهذا أهل السنة يذكرون النص بتمامه حتى يعرفوا دلالته، هذا ما يسمونه ويطلقون عليه ويصطلحون عليه دلالة السباق والسياق واللحق. نعم. المهم باختصار، ويصل إلى الكذب، أي إلى تكذيب النصوص وردها كما هو شأن وحال هؤلاء. هكذا. ولهذا جاء النهي عن الخوض في الخصومات والجدال في القرآن. والخصومات في الدين هكذا كذلك، فقد روى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا، أنا وأخي جلست مجلسا، ما أحب أن لي به حمر النعم. صح ولا؟ يعني مجلس فاضل، يعني لو استبدلوني، لو ساوموني، لو قال كذا، يعني هذا مجلس من أفضل المجالس، الذين يقدرون مجالس الذكر ومجالس العلم ويفضلونها على الطواف في الأسواق والسعي في الصفقات. لا والله، يقول هذا لا يعدله شيء، مجلس علم خير من، يعني الآن عندي مجلس علم شرعي خير من المجالس الأخرى والمساعي الأخرى والطواف الآخر، حيث أطوف بالأسواق في التجارة لعلي أبيع وأبتاع وأتاجر وأنال أموالا طائلة. لا والله، كما قال تعالى: هذا خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا وزخرفها. نعم. ولهذا انظروا كيف كانوا يقدرون الأشياء العظيمة، الأشياء الفاضلة، ما شاء الله، فبأدب. فإذا ماذا فعل؟ وإذا يعني لما قال: وإذا بمشيخة، بمشيخة من شيوخ أي كبار، ها يفوقونه في السن والقدم ويعني في الإسلام وفي الفضل وكذا، مشيخة من مشايخ، يعني قال: فإذا بمشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند بابه، أي عند باب من أبوابه، فما كانوا يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يستعجلون. يا إخوان، إحنا اليوم الرجل يأتيك ويطرق الباب بطريقة شديدة وكذا كأنها تستفزك بها، لا، ينتظرون. بل كان ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرعون أبوابه، بابه يعني، أو أبواب حجرات مثلا، بابه ما بما برؤوس أصابعهم، بالأنامل هكذا، ليس هكذا مثلا أو كذا. فانظر يعني كيف، بل كانوا في مثل هذه المجالس لا يبدأونه إلا للحاجة، لعل الرجل له حاجة أهمته أو مستعجلة أو شبه القبيل، يبادر بالسؤال وبأدب، وبأدب، تعرفون أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن، وكانوا يحبذون ويهتبلون فرصا سانحة ولحظات يرد فيها ويأتي ويقبل الأعراب ليسألوا فيستفيدون. هكذا أنظر. فإذا هو ماذا فعل؟
هو وأخوه كما ذكر. وإذا بمشيخة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، أن نجلس معهم أو أن نجلس بينهم، كأنه جماعة هنا واثنان هنا وثلاثة هناك وكذا، فممكن أو كلهم كانوا مجتمعين فلم يريدوا أن يدخلوا بينهم فيفرقوا بينهم، كأنهم إنزووا في زاوية وجلسوا في ناحية. نعم، وهو الذي حصل. فخشينا أن يعني هنا بكل صراحة أن نفرق بينهم، يعني كرهنا، فجلسنا حجرة، أي في مكان، وكأنه في مكان بعيد عن ذلك كما قلنا، أو لعل حتى في بيت من حجر من حجرة من البيوت، لكن هنا المراد به أي بعيدين عنهم قليلا تأدبا وخشية التفريق بينهم. المهم باختصار شديد، إذ ذكروا كانوا بصدد ذكري يعني آية من القرآن الكريم، فتماروا، هذا هنا حصل يعني الجدال والنقاش والمراء بينهم، وكأن هذا يذكر ما يذكر معتقدا كونه الأصوب وكونه هو المحق وكذا، والآخرون حصل جدال ونزاع وملاحات وخصومة مثلا بين ذلك بالكلام، فتماروا فيها. ظننت هنا يعني، فتماروا فيها حتى إذا ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني غضب، ما في المسجد وفي كذا، ما ينبغي أرفع الأصوات ولا لا، هذا منهي عنه. فالمهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون مغضبا، فقد احمر وجهه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم أي استنكر عليهم، وكأنه يشير مثلا بشيء يعني مثلا يرميهم بالتراب، يشير هذا في الهواء أو شيء من هذا، ويقول رحمة الله عليه: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، على كأنك تقول المرء على رسلك يعني بالهدوء كذا، مهلا يا قوم، حسبكم يا قوم، إلى غير ذلك، مهلا يا قوم. قال: بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم، زيد، وأسئلتهم على أنبيائهم، ولا لا، حتى السؤال إذا جئت لتسأل من باب العناد، من باب التعجيز، من باب كذا، لا تفرح بالشخص إذا أجابك، إنما ينبغي أن تبحث قبل ذلك هل يفيدك وينفعك الخوض في هذا الموضوع وطرح هذا السؤال ونحو ذلك، هذا هو الأصل. ولهذا النبي تارة كان يجيب أصحابه ولو سألوه أسئلة يعني لا طائل من ورائها وليس فيها منفعة ولا فائدة ولا مصلحة. تذكرون الرجل الذي قال: من أنا؟ قال: أنت فلان. ومن أبي؟ أبوك فلان. وأين أبي؟ قال: هو في النار. ثم قال: إن أبي وأباك في النار. النبي ما كان يحب هذه الأسئلة، والله سبحانه وتعالى نهى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وتذكرون كيف كانت تسأل بني إسرائيل موسى عليه السلام من باب التعجيز، يعني يثبتون عجزه بأن انظر، ولهذا كانوا
ابن تيمية في لاميته تحفظونها أعلم أن جلكم يحفظونها. ابن تيمية في مستهل الرسالة كان شنت عليه غارات وحملات للتشويه تشويه دعوته وتشويه كذلك مذهبه يعني وتشويه في نفسه وشخصه. فلعل من الناس من يريد معرفة حقيقة ابن تيمية، هل هذا الذي يقولونه عنه وينقلونه عنه الشيء الذي يقولونه فيه وينقلونه عنه صحيح؟ فلعل البعض يأتي يسأل. فتذكرون في مستهل لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. من عادة العلماء لما يذكرون شيئا من المسائل العقدية يذكرون أولا الشيء الذي يعتقدونه ويدينونه، لما؟ لأنه يعلم بأن علقت بأذهان هؤلاء افتراءات نشرها أعداؤه وخصومه، نشروها ونسبوها إليه ووصفوه بها. قال اسمع كلامه، قالوا عنه أنه ناصبي ولا لا، لا يحب آل البيت، شايف؟ فهو لما رد على الشيعة تلك الردود القوية رأيتم ها، فكان بعدل وإنصاف، بعدل وإنصاف، بالحجة والدليل، بالعلم والعرفان، بكل كما يقولون بيان يعني وبرهان صراحة. فلما قالوا إذن هو ناصبي، لما رد على الشيعة إنما رد عليهم من هذا الباب وبهذا المعتقد وبهذا المراد. فقال اسمع كلاما محققا في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتركه ولا. حب الصحابة كلهم لمذهبه ومودة القربى، مودة آل البيت قرابته وكذا، ومودة القربى بها أتوسل إلى آخر ما قال. يريد أن يقول أثناء ذلك عرض أدل هكذا. فإذن هما هنا فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأنكر عليهم، فقال مهلا يا قوم بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. قال القرآن، انظروا هذا تعليم، لما تنكر أنت ما شاء الله، لما تنكر على الناس شيئا يفعلونه بين لهم الشيء الذي يفعلونه ينبغي أن يفعلوه. أنكرت عليهم المنكر، لأن المنكر إيش هو؟ صح المنكر مع يعني شيء مستقبح بالدليل بالشرعي بالعرف حتى بالعقل، في قرارة نفسك تجده مستقبحا مستنكرا، يعني هذا ما شاء الله تلقى مفاسده ومضاره ومساوئه وقبائحه ظاهرة، إلا لمن جادل وعاند وكابر هكذا ولا. لكن فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هكذا المنكر والمعروف عكسه. لكن أنت بمعنى ما هو المنكر؟ المنكر الأصل فيه تركه واجتنابه، عدم فعله ولا لا إخوان، هذا هو الأصل، أن تجتنب المنكر، ترك المنكر، تغيير المنكر بمعنى إزالة ذلك المنكر ودفع ذلك المنكر ورفع ذلك المنكر بعدين، وإحلال محله والإبدال كذلك، أن تجعل بدلا منه غيره. فالمنكر هو أمر يجب تركه، يفعله المرء وأنت تنهاه عن فعله، تنهاه عن فعل ذلك، تقول لما فعلت؟ لأن الأصل فيه عدم الفعل، فتقول له لا تفعل هذا، لما فعلت هذا؟ اجتنب هذا، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على النكير والتحذير منه.
والمعروف أمر ينبغي ويجب فعله، ينبغي فعله وينفعه فعله، وأمر الله بفعله وأمر رسوله كذلك، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هكذا، إذن هذا الشيء الذي يجب فعله تركوه، فأنت تأمرهم بفعله، صلي افعل، تأمرهم بماذا؟ بالمعروف. فهذا الذي ينبغي أن يعلم فتعلمهم، لا تتركه جاهلا وأنت تعلم بأن هذا الرجل إنما قصد الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، موافقة الأمر الشرعي، سواء في ترك المنكر واجتنابه، وسواء في فعل المعروف وتعاطيه. نعم يا إخوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام القرآن لم ينزل، أي لم ينزل، يعني يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ذكرنا البارحة أنه فسرنا بعض الآيات، مثلا لما ذكرنا في مسألة فقهية أو أصولية باختصار، لا أريد ذكرها لأنه ممكن تأخذ منا وقت، لكن الذي أريد أن أشير إليه هو أنه تقرأ آية وتستشكل معناها ولا تدري ما تفسيرها، أي ممكن جدا تفهمها على غير مراد الله، على غير وجهها وحقيقتها. فأنت الآن الحمد لله الأصل أن تتحرى وتدقق وتحقق في نظرك، في نظرك عفوا، وقراءتك في فهمك وتفسيرك. ولهذا أعطيكم مثالا، النبي كان ينبه كما جاء عن ابن مسعود في آية الأنعام، الذين تذكرون آية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتذكرون ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقع في الظلم، والظلم هنا بمعناها العام، بمعناها العام بالعموم، والظلم هو وضع الشيء مثلا في غير موضعه، ولا وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم درجات وأنواع وأقسام، فيه الظلم العظيم وهو أقصى الظلم وأخطرها وأكبرها وأعظمها، وفيه ظلم الإنسان لنفسه، وفيه ظلم الإنسان لغيره، هكذا أنواع يا أخي هكذا. فلما قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه، قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنونه أو تفهمونه أو تذكرونه، يعني أولم تسمعوا قول لقمان، هذه آية، الآية الأولى من سورة الأنعام، الآية الثانية من سورة لقمان، أي تفسير القرآن بالقرآن. قال أولم تسمعوا قول لقمان لابنه، لما نصح لقمان ابنه قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفين؟ لهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما القرآن يعظ ويؤيد ويصدق ويفسر كما سيأتي من كلام أحمد بن حنبل. المهم بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، أي لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به، الشيء الذي كان من الحمد لله عرفتم معناه وتفسيره ومدلوله ومقتضاه كل شيء، ما شاء الله خلاص عرفت فالزم تطبق، وهذا هو الشيء. فما عرفتم يعني منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ماذا قال الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه، يعني تفسير الآية هذه أي ردوه للكتاب وإلى الرسول في حياته، في حياته يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما شاء الله، ويأخذون بتوجيهه وترشيده وتصويبه وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعد مماته أي إلى سنته التي تركها: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، بارك الله فيكم. باختصار هكذا إذن، فينبغي، قال هذا الأثر. ولما كانت الخصومات من مجادلات وخلافات ونزاعات ذريعة كذلك ومظنة المآلات الفاسدة والآثار السيئة، فقد أنكر وحذر وأنذر وزجر كذلك السلف الصالح منها، حسب يعني حسما لمادته وسدا لذرائعه وقطعا لموارده كذلك وعواقبه. ومما ورد في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال، يعني أنه كان يقول: إن الخصومة قحما، يعني قحم، وإن الشيطان يحذرها. احذروا هذه الجدالات، هذه الخصومات، يعني بكل صراحة كثيرا ما ترى المسألة تكون بسيطة فتأخذ منحا، فتنحى منحا، وتأخذ وجها ومسلكا يصل إلى شيء يندمون عليه، ولا لا يا إخوان؟ احذروا ما شيئا ليس جميلا حتى في نيتك، لعل في الأول تريد إظهار الحق، فإذا بك تجد نفسك تدافع عن رأيك ولو كان خاطئا أو باطلا، شايف؟ ولو كان غير صحيح، فإذا تصبح يعني يحصل فيك نوع من التعصب والعناد والاستكبار والاستعلاء، فيحصل ما حصل من مآلات ليست جميلة. ولهذا كان الأولى كما تعلمون، يعني لما ذكر هذه المآلات فذكر بأن الشيطان اجتنب هذه المجالات والخصومات والمناظرات ونحو ذلك من الجدالات ونحو ذلك، فإنها عديمة الفائدة، حتى وإن كانت فيها تلتمس منها وتبتغي كذلك مصلحة، فإذا بنفسك تجدها قد أوردتها موارد تندم عليها وتقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت. ولهذا وقال جعفر ابن محمد: إياكم والخصومة في الدين، فإنها، انظر، يعني كانوا يشير إلى هذه المساوئ الذي أشار إليها يعني علي بن أبي طالب في قوله، كونها في الحقيقة الشيء الذي يحضره الشيطان يفسده يا إخوان، لا تجد فيه مصلحة ولا تجد فيه منفعة، بل يجعله يصرفك عن ذلك الخير الذي كنت تبتغيه وتلتمسه وترتجيه يعني بكل صراحة وتقصده، ولكن يفعل كما قلت لك، فيغير لك الأشياء ويزيف لك الأشياء ويظهر لك ما فسد منها، بارك الله فيكم. ولهذا جعفر قال رحمة الله عليه: إياكم، وإياكم عبارة للتحذير والنكير، لما يقول إياك بعد إياك الذي يأتي شيء يحذرك منه، ينذرك كذلك من شره.
ويزجرك عن فعله إلى غير ذلك من دواعي وأسباب النهي ووجوه فساد المنهي عنه كذلك. بارك الله فيكم. قال إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب، تشغل القلب وتورث النفاق، حتى أنه في قرارة نفسك مقتنع بأن صاحبك كان محقا ومصيبا. صح، مثلا من بين أنواعها ليس يعني كون هذا يكون بصورة ثابتة فيه راسخة مؤثرة عامة، هذا شيء آخر. أقول ضرب مثال، حتى في قرارة نفسك تعلم بأنك مخطئ ولكن تجادل وتتظاهر أنك أنت المحق وتسعى في حشوي وحشدي وذكري الأدلة على خطأ صاحبك أو من تخاصمه أو تجادله أو تماريه من أجل غلبته فقط، من أجل غلبته والاستعلاء عليه، ومن أجل كذلك إبطالي وإفحامي ذلك الرجل. هذا غلط. ولهذا كما قال فشحدوا بها زيد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في ناس نفوسهم استيقنتها لكن للأسف ينكر ذلك ويعرض عن ذلك ويعارض ذلك ويريد إبطال ذلك إلى غير ذلك من مساوئ هذه العواقب الوخيمة. وهذه الخصومات يا إخوان المذمومة المحذورة والمحظورة، المحذورة والمحظورة، كل ما تحذره هذا من المحظورات يحذرك الله منها، هي في الحقيقة تقوم على ماذا؟ على الشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيانه. رأيتم هذا الشيء؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المجادلين ونحو ذلك لما قال وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. رأيتم يا إخوان؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ عاقبة ذلك وعقوبة ذلك كان أمرا سيئا. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه وما أكثر ما يحتج به، وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بمعنى يحتجون بحجج ليست من أصول العلم هكذا، وقد يعني يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا في ذلك، ليس مستندا إلى ذلك عفوا، يعني لا يستند إلى هذه الأدلة الشرعية والحجج كذلك العلمية ونحو ذلك. إنما للأسف الشديد إنما حصل هذا من باب دفعا يعني لهذا الذي يناظره، فهو الذي جعله يسلك هذا المسلك. وأهل السنة يقولون الحق. انظروا يا إخوان، يروي وكيع بن الجراح، تفرق بين أهل البدع يعني وأهل العلم وأهل السنة. انظروا أهل السنة أهل عدل في القول والعمل، في السر والعلن، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل الأحوال. يروي الدارقطني عن وكيع بن الجراح قوله أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون اليوم وينتشر اليوم، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. إذا مسألة أنت كنت تظن نفسك أنك أصبت فيها فظهر لك الخطأ وبين لك خيرك الخطأ، قال والله أنت مخطئ يا شيخ، أنت مخطئ يا أخي الفاضل،
أنت جانبت الصواب ما حالفته، فلا تأخذك العزة بالإثم ولا تتعصب، إنما لما ترى الدليل صحيح فصحة الدليل تقتضي العمل به والأخذ به. هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. ولهذا بارك الله فيكم قال باختصار حتى لا أطيل وأن كنت قد أطلت في هذه البداية، قال أهل السنة، وكذلك روي هذا القول ونقل عن عبد الرحمن ابن مهدي، كذلك عبد الرحمن ابن مهدي، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع وأصحاب الأهواء لا يقولون إلا ما لهم، لا يقولون يعني في رواية يقولون وينقلون كذلك ما لهم وما عليهم أهل السنة أهل العلم، وفي رواية أهل العلم، أهل العلم وهم أهل السنة هم أهل العلم، ها، وأهل وأصحاب الأهواء والبدع لا يقولون إلا ما عليهم. فانظر إلى أين ينتهي ذلك بارك الله فيكم. وقوله إذن بارك الله فيكم وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب البدع كذلك من أصول أهل السنة كما ذكرنا، أي من أصول أهل السنة ترك واجتناب مجالسة والجلوس مع أهل الأهواء، ويسمون كذلك أهل الأهواء أو أهل البدع. وسبب تسميتهم بذلك لأنهم بكل صراحة اتبعوا أو يتبعون، لأنهم يتبعون أهواءهم، ويأخذوا كذلك الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. يعني كما يقول استنادا واستمدادا، حتى صدروا عنها بل قدموا، ليس فقط أنهم صدروا عنها بل قدموا، بمعنى يجدون الدليل الشرعي والعلمي والنقلي الذي ورد عند أهل السنة وأورده أهل السنة، للأسف الشديد يجدون أنفسهم يعني لأنهم يعارضون هذا وأهواؤهم لا تميل إلى ذلك. والهوى يا إخواني هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه، أي بفعل ما تحب وترك ما تكره من غير داعية علم أو شرع. ليس الشرع ليس استجابة وامتثالا وعملا بما اقتضته الأدلة الشرعية، لا لا، بما تهواه النفوس، بما مالت إليه النفوس، بما تستلذه وتستعذبه هكذا غلط. هذا هو الهوى. إذن الآن الهوى هو السيد. شيء جميل جدا أن يكون هواك تابع ليس متبوعا، إن يتبعون إلا هوى إلا الظن وما تهوى الأنفس. وخطورة من اتبع هواه تتطور ولا لا، وهو يتهور كذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه عياذا بالله. المهم باختصار فهذا هو الهوى الذي نهى عنه. فقال إذن فقدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية بكل صراحة منظور فيها من وراء ذلك، وكأنه يحكم على
المعتزلة في مسألة المسائل الشرعية ونظراتهم الشرعية وكل ما يتعلق بذلك، لما عندهم مصدر التلقي، مصدر التلقي عندهم ماذا؟ العقل والاستدلال، ولا لا؟ فيقولون القاعدة المعروفة عندهم: ما رآه العقل حسنا، أي حكم عليه العقل بالحسن فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا أو سيئا فهو سيء. وكأن العقل هو الذي يتحكم في كل شيء وفوق كل شيء، والعقل له حد لا يتجاوزه، لا يتجاوزه، لا يستطيع تجاوزه، بل لا يستطيع بلوغ ذلك الحد وإدراكه. نعم يا إخوان، ولهذا ومن أجل هذا أرأيتم كيف ضلوا وأضلوا، واليوم الملاحدة يستندون إلى أقوالهم ويسمون، وإن كان طريق الماكرة هو أنهم يسمون الأشياء بأسماء تغر السامعين والناظرين. التنوير، هل هؤلاء التنويريون ولا لا؟ هؤلاء كذا، كأنه يغرك بالتسمية، والعبرة ليست بالاسم، إنما العبرة بالمسمى وحقيقة المسمى. فحسن الاسم يا إخوان لا يدل على حسن المسمى، وتغاير الأسماء وتعددها لا يدل على تغاير وتعدد الأسماء المسميات، عفوا، لا. قد يكون الاسم، وهذه طريقة بني إسرائيل في التلاعب بالشعائر والأحكام والأدلة، هكذا. إذن رأيتم كيف لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا ولا لا؟ كيف لما حرم عليهم الصيد يوم السبت عمدوا إلى البحر يوم الجمعة، فأتوا ب يعني كما يقولون أدوات الصيد بالشبابيك وكل ما يتعلق بذلك، فيلقونها في البحر يوم الجمعة، فيأتي السبت يوم السبت الحوت فيقع فيها، ويأتون مثلا يوم الأحد فيأخذون ذلك. لا والله ما اصطدنا في يوم السبت، ما حصل، غلط. هذا التزيين، هذا أسلوب الشيطان، التزيين أسلوب الشيطان، وأهل الضلال اتبعوا خطوات الشيطان عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، يعني يؤدي به إلى معارضة الحق ولا لا يا إخوان؟ فيعتمدون، يعني يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية، على النصوص الشرعية، ويعتمدون على آرائهم، بينما أهل السنة لهم بالمرصاد. أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، الإمام أحمد يريد أن يبين لهم عظمة الآثار واتباع الآثار، حتى قال كلمة مشهورة أو قولا مأثورا عنه ومشهورا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. يريد أن يقول اتبع ولا تبتدع، واستدل قبل أن تعتقد، لأن لما تعتقد وتريد أن تستدل ترد الأدلة التي تخالف ما تعتقد من باب المعارضة ومن باب كذا كما فعل أصحاب الأهواء، ومن باب كذلك الغلبة، من باب الغلبة والظهور. العفو. ولهذا أهل السنة هذه طريقتهم، والحمد لله، في إرادة الدليل والاستدلال به. أخذوها من أين؟ أخذوها من الآيات القرآنية والآثار النبوية والأقوال السلفية، أي عن يأخذونها عن الصحابة وكذا إلى غير ذلك. تصور، وتصور مثلا هذه المسألة، الإمام البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم
في باب من أبواب كتاب العلم، صدر ذلك الكتاب، ترجم ذلك الكتاب بعبارة عنوان، وهي قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل. رأيتم ابن عبد الوهاب في رسالته اللطيفة التي يبتدئ بها رحمة الله عليه، في رسالته اللطيفة التي يحفظها جلكم، يحفظها أغلب طلبة المسلمين، وهو هي الأصول ثلاثة، ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يأملها العلم، تذكرون يعني، إلى أن قال بالأدلة، ولا لا يا إخوان بالأدلة. كان يكفيه أن يشير إلى أهمية ضبطها وربطها وبنائها واستمدادها والاستناد في نقلها إلى الأدلة، ممكن. لا، هو قال كلاما لا بد أن يستدل عليه بأنه هذا كلام منقول من الأصول، لأنه من الأصول. قال: والدليل، تذكرون، والدليل قوله تعالى، ذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخره. وأراد أن يبين بأن هذه المسألة ليست متعلقة فقط بما قاله، بما قاله ويقوله مستقبلا ويقول غيره كذلك. قال يعني لما ذكر هذه السورة ذكر قول الشافعي لما قال: لما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفتهم، أي حجة لكفتهم. وذكر قول البخاري، قال في فائدة بمثابة القاعدة، فائدة في هذا النص هو بمثابة قاعدة تستندون وتعتمدون عليها. تعرفون شأن القواعد وأهمية القواعد وفضل القواعد وعظمة القواعد، يعني أنك تستعملها في كل الموارد، حيثما جاءت فكرة تريد الخوض فيها بناء القاعدة، حتى لا تحيد وحتى لا تميل وحتى لا تنحرف وحتى لا تنصرف. ولهذا قال، قال البخاري يعني قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال ثم ذكر قال: قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. بمعنى يا عباد الله ابدأوا بما بدأ الله به، فينبغي البداءة والبداية بما بدأ الله به، أي العلم قبل القول والعمل. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع يعتقدون ثم يلفقون الأدلة، ثم يختلقون ويخترعون ويركبون الأدلة من تلقاء أنفسهم. رأيتم؟ ولهذا قال: لا تخاصموا. ليس فيه منفعة في خصوماتهم ومجادلاتهم. بماذا؟ ماذا يذكرون لكم؟ وماذا تسمعون منهم؟ وماذا تجدون عندهم؟ وماذا إلا الباطل عياذا بالله. وقد يؤثرون في بعضكم أو أكثركم خشية التضرر والتأثر بما عندهم من الباطل، اجتنبوهم ابتداء ووقاية خير. والوقاية والسلامة لا يعدلها شيء، خاصة سلامة دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح ديني، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا انت فربك إذن ينهاك عن هذه الموارد وعن هذه المشاهد وعن هذه الأشياء، بارك الله فيكم. ولهذا كما قلت يقول ابن تيمية: ولهذا كان السلف كما قلت لكم يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية، انظروا في العلم والعمل، كان أهل الأهواء. لما؟ لأنه لو تقول له أنت تخالفني في هذا الدليل، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ بل ما قولك الذي تقوله؟ ترى يقول أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أشياء لا أثر لها في السنة، ويقول أقوالا
مخالفة لقول السلف الصالح: عين الباطل وإن أظهره وألبسه لباس الحق زعما، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم، أي في قرارة أنفسكم تعلمون. المهم باختصار، فالهوى يا إخوان مختص كما قال أهل العلم، فالهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بالمستلذات، هكذا ولا لا؟ وهذا الذي

أصحاب الأهواء والبدع والزيغ والانحراف. وهذا الذي يعني في الحقيقة قرره المصنف مستمد، لو نبحث لو عن أدلة نجدها متضافرة متكاثرة متظاهرة، يعني ظاهرة إن شاء الله كثيرة، إنما يذكرون قليلا بعضها من باب التذكير والتقرير لا من باب الحصر والتحديد. ولهذا إذن قلنا بارك الله فيكم، يعني مستند ومستمد كذلك، قلنا مستمد من أدلة شرعية قائمة يعني وقائم عفوا على أصول مرعية ونقول كذلك سلفية ومرضية. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون، يقولك إيش الدليل؟ ها هي الأدلة، أنت عندك مستوى وتعرف التفسير وبإمكانك الوصول إلى فهم هذه الآية بما معك من بضاعة ومستوى ما شاء الله وعلم وكذا، فتقول صح حقا، ها صدق الله، قل صدق الله. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هكذا ولا لا؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر، بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بها بمعنى هذه الآية تدل على نهي الجلوس إلى أصحاب الأهواء والبدع والسماع من أصحاب الأهواء والبدع ومعارضة أو مجادلة أو ممارات هؤلاء، لا خير فيه ولا مصلحة فيه ولا طائل من ورائه، لا منفعة بل المفسدة والمضرة. ولهذا قال الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة هكذا والفسقة عند كما يقولون عند خوضهم في باطلهم. وروت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قائلة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ انظروا ماذا يتبعون وإلى ما يرجعون وبماذا يستدلون وماذا ينقلون وبماذا ينطقون ويقولون ما يريدون قوله. مثلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، انظروا فيتبعون يعني يتقفى ويتقصى ويتتبع ولا لا مواردها ومواضعها حيثما كانت، أوتي حبها وتعلقت بها نفسه وكذا. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. التابع والمتبوع هو بمثابة التابع، يتبع ذلك حيثما وجده صار إليه وآل إليه وأخذ به وذهب إليه وإلى غير ذلك، هذا هو الذي يتبع. ففيه تابع والمتبوع، والمتبوع يؤثر في التابع. لما؟ لأن التابع متعلق ومتأثر به ويأخذ عنه ويتلقى منه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ماذا يريدون، ماذا يبتغون، ماذا يقصدون، ماذا يرومون من وراء ذلك، إثارة الفتنة ونشر الفتنة.

0: وإذاعة الفتنة وإشاعتها وكذا، وأصل دينهم قائم على الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن المتشابه لما؟ المتشابه هذا الذي لم يظهر فيه الحق واضحا صريحا ولا لا، وليس يعني باطلا خالصا كذلك. يعني هذا اللبس المتعلق بذلك هم يغتنمون فرصة، يقول انت فهمت هذه، احنا فهمنا هذه، والآية في لفظها تعني ذلك، والدليل في عباراته وألفاظه يتضمن ذلك، فلا تستطيع مثلا أن تقول لا ما يتضمنه. ولهذا عند العلماء خاصة في مسائل الاعتقاد هذه المجملات تفسر وتفصل بالمحكمات والمفصلات. وحتى الأصوليين لما يعني يقولون لا حجية للمجمل، المجمل ذكرنا البارحة قلنا هذا اللفظ المجمل الذي يتضمن لأنه في عبارة تدل على معان متغايرة ومتكاثرة، يعني متعددة ومتغايرة، أي معناها قد تكون متعاكسة، هذه غير هذه. قلنا في اللغة مثلا قد نجد كلمة السنة، نجد السنة في الأشياء التي تطلق على الأشياء المذمومة من السيرة والطريقة والأشياء المحمودة ولا لا؟ إذن معنى هذا في اللغة، أنت الآن تريد أن تقرأ السنة بمعناها الشرعي وتتبع السنة بمعناها الشرعي، بمعنى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان صحيح الإضافة إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فإذن هذا الذي قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلهذا انظروا يا إخوان سامحوني، فأهل السنة في مسائل الاعتقاد وهذه المسائل الدقيقة والحساسة مثلا ليس فقط يراعون وينظرون في أقوال القائل، انظروا حتى في غرض القائل بقوله، ما الذي يقصده وما الذي يعنيه وما الذي يريده من خلال ذلك القول. المعتزلة كانوا يفعلون هذا، يأتون ببعض الأقوال لما يجدون علماء السنة لهم بالمرصاد وفي كل ناد، ماذا يفعلون؟ يأتون بالعبارات المجملة. رأيتم الجهمية في مسألة خلق القرآن، وسيأتي لما رد عليهم الأئمة، ردوا عليهم لما قالوا بأن القرآن مخلوق، تذكرون؟ المهم باختصار، وتناولنا هذا في شرح السنة للإمام المزني السنة الماضية، المهم باختصار وسنتناولها مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة إن شاء الله. المهم باختصار فردوا عليهم فأفحموهم وفندوا وضحضوا وأبطلوا حتى أصبحوا يا إخوان يتوارون عن الناس، رؤوسهم يعني رؤوسهم يتوارون، والله يتبرقعون، يجعلون البرقة يعني يتبرقعون حتى لا يعرفهم الناس لما يخرجون إلى حاجاتهم ومآربهم. نعم، لما؟ لأنهم ما شاء الله كانت لأهل السنة كلمة مسموعة والناس يسألونهم ويأخذون بإجاباتهم وتوجيهاتهم، لأنه يعرفونهم أنهم أمناء وصادقون وملتزمون، ويعرفون مصادر تلقيهم ومصادر استدلالهم وكل ما يتعلق، وأنه هو الحق المبين. أقول كانوا لجأوا إلى طريقة أخرى، قالوا والله لا نقول بخلق القرآن، إنما ينبغي أن نتوقف في ذلك، وهو مذهب الواقفة ولا لا؟ إذا سألت الرجل إيش قولك، يمتحن مثلا الإمام يمتحنه أو الحاكم أو ولي الأمر بلغه أن هذا الرجل يقول بكذا وينشره بين الناس، ما تقول؟ قال أنا أقول القرآن كلام الله، ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. هذا التوقف مريب وغريب وعجيب، منكر وباطل. لو لم ينتشر في الناس القول بخلق القرآن لا عليك، ما في مشكلة، لأنه معروف بأنه كلام الله وصفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، وأنه منه نزل سبحانه وتعالى على نبيه، يعني نزل من لدنه سبحانه وتعالى غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود كما يعرف أهل السنة. لكن وكيف وقد قيل كما جاء، يعني وانتشر، لا بد أن تبين موقفك، أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق، مثلا منه بدأ وإليه يعود مثلا. فلما ضيقوا عليهم المجال والمقال في هذا الباب لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي القول باللفظ، لفظ بالقرآن، يعني لفظ بالقرآن، شايفين؟ يعني كون هذا اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ. فيقول لك اللفظية أقول، فيقولون لكن بهذه الطريقة كأنكم تضللون الناس، مش كل الناس عنده مستوى يفهمون كلامكم، ولهذا ما ينبغي القول بهذا. وإلا لو تستفصل لما يقول لفظي بالقرآن، أي كلامي ونطقي، هو النطق الصوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، ولكن المقروء والملفوظة، لو تسألك لا لا لا ما لم أقول ذلك، ولم أعني ذلك، ولم أقصد، إنما قصدت أن لفظي بالقرآن مخلوق. فقال ما لا يصح حتى هذا من الجامية، الذي لا يعرف يعرف، والذي لا يعلم يعلم وينكر عليه، لا تقول هذا الكلام ما دام محتملا لوجه باطل، لأن هذا الكلام عنده معنيين، معنى مقبول وهو لما تشير إلى كون المخلوق هو صوت، حركة صوتك ونطقك وحركة لسانك إلى غير ذلك من أفعالك من القراءة، أما الذي تقرأه لا تعنيه ولا تقصده، ولكن ما يعرف الناس هكذا. فالأصل في العقيدة إراحة الناس بما بكلام صحيح في وروده، صريح في معناه ودلالته، ما ليس ذلك، بل حتى حكموا وقرروا أنه يا إخوان، إذا قال الإنسان قولا صحيحا لكن يعرفونه بأنه من أهل الباطل، لا يعتمدون عليه ولا يقرونه على ذلك، لما؟ لأنه قد يلبس على الناس ويدلس على الناس. تذكرون مثال ذلك؟ تذكرون الخوارج، الخوارج شرهم كبير وضررهم مستطير، ولا لا يا إخوان؟ لما زعموا قالوا الإمام علي بن أبي طالب الخليفة، للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، لما قالوا له طلبوه زعموا بالتحكيم، وذكروا قوله تعالى، استدلوا ما شاء الله، استدلوا بالدليل، قالوا قال تعالى إن الحكم إلا لله، فماذا قال؟ قال كلمة حق، أي هذا الذي قلتموه بألسنتكم حق، وهذه الكلمة حق، ولكن أريد بها باطل. انظروا يعني إلى فطانتي وذكائي، أي فطنتي وذكاء أهل السنة في مثل هذه المجالات. ولهذا كما قال، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة أم المؤمنين بعدما قرأ الآية الكريمة هذه وأتمها، وهي قوله تعالى لما ذكر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي بعدما قرأ الآية قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله هؤلاء الذين يتتبعون ويتبعون المتشابه فهؤلاء الذين عناهم فهؤلاء الذين ذكرهم فهؤلاء الذين سماهم الله فأما الذين في قلوبهم زيغ. أتدرون ما الزيغ؟ الزيغ هو ميل القلب عن الحق لما يميل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هكذا ولا. إذن فلذلك ميل القلب عن الحق يعني إلى الباطل. وإذا تعرفون أهمية القلب وتأثير القلب في سائر الجوارح كما جاء في حديث النعمان ابن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا الوقت ما زال بعد قال ألا وإن في الجسد مضغة لما ذكر الحلال والحرام إلى آخره. في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأيتم والقلب استحضاره في العلم والفهم والعمل في السماع في كل مجالس العلم لابد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال كذلك الإمام يعني قال النووي رحمة الله عليه وفي الحديث أي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن كذلك ومن يتتبع ويتبع كذلك المشكلات للفتنة هكذا. وعن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع يبتعد ويعني كأنك تكون بعيد عنه وتبتعد عنه على قدر ما يمكن كلما كنت أبعد وابتعدت عنه لأن هذا تعرفون خطر المسيح الدجال وهكذا الضرر بصفة عامة وهكذا هي الفتن كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون إنها ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي أي كلما كنت أبعد كلما كنت أسلم. ومن استشرفها أي أشرف عليها تستشرفه حتى تهلكه. شحال من كم من أخ زعم أنه يريد أن يدخل بين الطرفين في مسألة هي أصلا ليست مسألة ينبغي الخوض فيها والاشتغال بها بل ينبغي أن تنهيهم جميعا عن ذلك بالقول الفصل لكن وأراد فإذا به قد يجد نفسه طرفا في الفتنة ولا لا ويجد نفسه مما يقود أو تقاد به الفتنة مما يقود الفتنة أو تقاد به الفتنة احذروا الفتن. ولهذا ربنا قال مما قاله عن الفتن واتقوا فتنة وبها صدر الإمام البخاري كتاب الفتن صدره بهذه الآية كتاب الفتن قوله ذكر قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هكذا. إذن فقال فلينأى عنهم ما استطاع ما استطاع هكذا. إذن قال فإن الرجل يأتيه وهو يعني بكل صراحة يحسب أنه مؤمن فإذا به ماذا؟ فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات. وقال الإمام ابن بطة العكبري، وضبط هذا الاسم في عند البعض العكبري. المهم ابن بطة العكبري صاحب الإبانة المعروف المشهور، إمام من أئمة أهل السنة ما شاء الله. يعني عقب ذكره لهذا الحديث، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، قال يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله سبحانه وتعالى يعني معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم يعني حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه. قل كان ما شاء الله عندي قوة وصلابة وكذا وكذا، ممكن يغتر بنفسه فيذهب ليجادل ويناقش هكذا. إذن فما ينبغي يعني في الحق يغتر بهذا الشيء كما قلنا. فلما قال وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة، أي أن يخاطر بدينه في مجالسة بعض أهل البدع أي أصحاب هذه الأهواء، فيقول يعني في كل صراحة أداخله، هذا إنما أجالسه وأدخل عليه لأناظره أو لاستخرج منه مذهبه. فإذا به بكل صراحة قال فإنهم أشد فتنة في هذه المسائل من الدجال. وكلامهم كذلك كما تعلمون، وكلامهم ألصق من الجرب، ألصق في العدوى يعني من الجرب، سرعان ما ينتشر بكثرة وسرعان ما يعدى به من جالس ذلك المريض. مثلا شديد سرعة في العدوى وشديد كذلك سرعة في كثرة عفوا في المرض والإصابة، يعني وأحرق كذلك وألصق من الجرب وأحرق كذلك للقلوب من اللهب. الله أكبر، لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم. أعرف، قال رأيت، عاشرت، عايشت، عاينت، عرفت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، إذا ذكروهم يذكرون في سياق الذم، يذمونهم ويحذرون الناس منهم وينذرون الناس كذلك من مجالستهم، بل يسبونهم كقال ويلعنونهم للأسف لما يذكرونهم. فجالسوهم على سبيل الإنكار، أي زعموا أنه يريدون الإنكار والرد عليهم وكشف زيفهم وباطلهم وما إلى ذلك. شايفين هذا الذي كان مرادهم، زعموا يعني على سبيل الإنكار والرد عليهم. فما زالت بهم أي تلك المباسطة وما إلى ذلك بكل صراحة حتى تأثروا بهم واغتروا بهم وأصبحوا يرددون شبههم وكلماتهم، فظلوا بذلك هكذا. إذن فصبوا إليهم، خلاص أصبح يقولوا لا، ليس كل، لا، عندهم بعض الكلمات من الحق، يعني كأنك تبدأ بالاستثناء وبعدين الاستثناء يعمم بمثابة القاعدة والأصل، هكذا تبدأ الفتن والتأثر بها. ولقد كان السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن نعلم، ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون بكل صراحة من تمكين أهل البدعة من إلقاء شبههم في المجالس. يعني أنت جاء حضر المجلس ومعروف عند الناس بشيء من زعموا أو بين قوسين بشيء من الفصاحة وبشيء من المعرفة، حتى أقول ليس من العلم، أو يقولن من العلم ليس العلم الشرعي أو ليس العلم النافع، لأن العلم النافع هذا هو المطلوب سماعه وإسماعه ونشره وتعلمه، ولا لا؟ هذا هو العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا العلم النافع اللي مصدره الكتاب والسنة ما شاء الله، وكذلك تفسيره تفهمه على ما فهمه السلف الصالح أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم، يعني فتتبع ذلك تبني، لأن ذلك يفصله لك، يفسره لك، يبينه لك، يوصله إليك، يبسطه لك، يعني حتى تفهم كلام الله على مراده وكلام رسول الله على مراده، ويكون علمك نافعا. ولهذا كانوا يقولون: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول فلان أو قول فقيه؟ كانوا دائما العلم هكذا، فكانوا يأمرون المتعلم أن يتعلم العلم النافع، لا يغتر ببعض العلوم فتنسيه وتشغله وتصرفه عن تعلم العلم النافع، كالذين يتوسعون في علوم الآلة، كالذين يتوسعون في علوم الآلة. أنت علوم الآلة التي تتعلمها من أجل فهم علوم الغاية، ولا لا؟ فهم القرآن، تفسير القرآن، العقيدة، الفقه وما إلى ذلك، فهم الدين. ولهذا كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني هكذا. إذن فقلت: ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون من تمكين أهل البدع أهل الأهواء من إلقاء شبههم في المجالس. ولو جاك بينك وبينه ما أدري كيف تعرف بأن الرجل عنده أفكار غير سوية، أفكار غير مرضية، أفكار غير شرعية، فلا تكون المجاملة وما أدري كيف من حسن من المقابلة تجعله يلقي الكلمة للشباب أو لمن معك من الذين يحسنون الظن بك. لا تمكنه، إن هذا العلم دين، احذر. فانظروا عمن تأخذون دينكم، كذلك أنتم، إن هذا العلم دين، الذي يتكلم في مجلسك فكأنما يتكلم عن نفسك بلسانه، أنت المسؤول. كما قال النبي أو كما جاء في الحديث، يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون القائل، حتى أنه إنما ذلك في موضوع آخر، الموضوع هذا أردت أن أربطه بالمتسبب، يعني وإن لم يفعل ذلك بنفسه إنما فعله غيره، وهو الذي عرفه للغير وقدمه للغير وأذن له بالكلام مع الغير، فكأنه يقول: هذا يقوم مقامي وهذا يحل محلي، فالذي يقوله مثل الذي أقوله، شرعيت. ولهذا كما تعلمون المتسبب في الشيء كالمباشر له، ولا لا؟ كما هو مقرر في الشريعة. نعم. ولهذا بارك الله فيكم لا يمكنونهم من ذلك. ومما ورد في ذلك أن ابن سيرين، هذا الأثر شيء جميل ونختم به المجلس، أعلم بأن خاصة مع الصباح قد يكون الجماعة متعبين، يذكر ابن سيرين، ابن سيرين محمد ابن سيرين تعرفونه، يذكر ابن سيرين قال: دخل عليه رجلان من أهل الأهواء. انظروا يا إخوان، ابن سيرين وابن سيرين، يعني ولو هؤلاء حاولوا فلا يستطيعون، بل يفحمهم ويلجمهم ويلقمهم، يعني ويفند كل ما يريدون ويذكرون، يعني ما شاء الله. لكن مع ذلك انظروا تأديبا لهم وزجرا لهم وردعا كذلك لهم، وحتى ينقل الناس عنه ذلك فيقولون هذا ابن سيرين فعل كذا وكذا، فكيف بنا نحن مثلا؟ ولهذا لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء فقال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. مثلا كأنك تقول، يعني يريد أن يقول: أنا سأحدثك ليس بقول هكذا أو برأي هكذا أو بشيء من جعبتي أو شيء من كيسي أو من رأيي وقولي، لا، بحديث. تقبل الحديث؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ لكن انظروا كيف يؤدبهم. كما ذكرت لكم قبل قليل، ينظر إلى الغرض ومراده ومقصود، وإلى مقصوده ومراده، لأنه هذا يعرف. يبدأ بالحديث ثم يتطرق ويطرق ويلج ويصير ويصبح في أمور أخرى. إذن من البداية حسم ذلك وسد الذريعة وأوصد وأغلق الباب. نعم يا إخوان. المهم باختصار، فقال له يعني بكل صراحة، يعني لما قال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث، فقال: لا. وكانه تقول، فقال: لا، سمع، لا تريد سماع الحديث؟ مثل كأنهم يريد يتوهمون أو يتوهمان أنهم هنا خلاص يحكمون ويشددون عليه القبضة. كانوا نقول بالحديث، لأنه ما يستطيع أن يرد الحديث ولا يقول: لا أسمع الحديث. كيف لا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا يا إخوان، قالوا: نحدثك يعني بالحديث، بحديث هكذا. قال: لا. قال: نقرأ عليك الآن. يا سيدي مش حديث. نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لا، حتى الآية لا أريد أن أسمعها منكم. فتعجب. قال مثلا بعد ذلك لما رأى إكثارهما وإصرارهما ووقاحتهما أنهم ما يريدون الحديث لذاته، والآية كذلك، إنما يريدون أن يجعلوا أن يجعلاها بداية النقاش والخصومة وما إلى ذلك، فقال: تقومان عني وإلا قمت أنا. إما أن تذهبا وأن تقوم عني، لأنكم أنتما اللذان جئتما وجئتما إلي وكذا، وإما أنا الذي تضطراني إلى القيام والانصراف. إذن ما شاء الله إلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم الذين شهدوا ذلك المشهد وسمعوا ما قال ورأوا ما حصل، يعني فقال بعض القوم: كان عليك أن يقرأ آية، يريد قراءة الآية، فلما لم تقل؟ قال رحمة الله عليه: إني كرهت أن يقرأ آية. بكل صراحة، شايفين؟ يعني بمعنى يعني يجد في نفسه بكل صراحة أنه قد يجعل ذلك مظنة أو سببا أو ذريعة أو فاتحة إلى ممكن جدا يعني يخوض في أشياء، حتى ممكن يقرأها قراءة سليمة فيفسرها تفسيرا محرفا، هكذا ولا لا؟ ولهذا فيخشى، قال إذن فيقرأ على آية فيحرفانها يعني في بكل صراحة، فيقر ذلك يحرفانها. إن لم يعني يقول لك: والله أنا الآية هكذا صحيحة، ولكن تفسيرها قال وكذا وكذا، فيؤولان ويحرفان، كما قال ربنا في الآية الأولى التي ذكرناها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والتأويل هنا بمعنى التحريف، هذا التأويل المذموم، ليس مجرد تفسير، إنما التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، يعني هو المراد به ظاهر ومتبادر وكل شيء، ولكن يقول لا لا حمله كذا وصرفه كذا وتصريف هذه الكلمة كذا وتفسيرها كذا، فيدلس عليك ويلبس عليك، العامي يتأثر، العالم يعني ما شاء الله يعطيه الضربة القاضية والحجة البالغة وكذلك الرد الدامغ. نعم بارك الله فيكم. فقال إذن فيحرفانها فيقر ذلك، أي يقع ذلك في قلبي، تبقى تلك الشبهة متعلقة أو عالقة أو لا تزال سارية مترددة في قلبه، فلا يريد أن يفسد قلبه، فلا يريد أن يشغل قلبه، فلا يريد أن يدخل هذه أن تدخل هذه الشبهة قلبه بعد أن يسمعها منه لما يقولها أو يذكرها أو يقرأها. انظروا إلى الناس كيف كانت تفهم السلامة في الدين، أصلح لي ديني، فكانوا حتى مجادلة العالم، رأيتم الإمام مالك لما كان يرد هؤلاء المجادلين ولا يقبل منهم شيئا، تأديبا لهم وتعليما وزجرا لهم وردعا كذلك. ثم قال ما شاء الله المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر ترك الخصومة هكذا ولا لا، ماذا قال؟ وترك الخصومات، ها؟ وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، لا يخاصمهم ولا يجالسهم. لا يجالسهم بمعنى ليس له أن يعمد إلى مجالسهم وأن يذهب إلى حيث هم جالسون فيجلس معهم، ليس فقط هذا، بل لا يقبل بمجالستهم له، وإن كانوا هم الواردين وإن كانوا هم القادمين المقبلين لا يقبل، لأنهم أكيد جلسوا من أجل أن يكلموا، فقال لا، يعني لا لأنه يعرف هؤلاء ما الذي يقصدونه وما الذي يريدونه وما الذي يرومونه ما الذي، فإذا يقطع عليهم السبيل أو الطريق أو يسد تلك الذرائع المفضية إلى تلك المآلات المخزية عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، لأن شوي أحسس بشوي متعبت فتحاملت يعني واستجمعت قوتي ما استطعت، فلعل إن شاء الله المجلس المساء الإنسان يكون قد استراح قليلا إن شاء الله، ونواصل قراءتنا ومدارستنا لهذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول أهل السنة. هذه الأصول الذي لم تصلح أصوله ولم تقوى أصوله ولم تكن أصوله شرعية ومرعية ومرضية ومرضية كذلك، فبكل صراحة وإن كثرت فصوله فإنه يؤول إلى مآل يندم عليه ويتحسر عليه، كما قال الذين لم تكن أصولهم سلفية في العقيدة، لم تكن أصولهم سنية في الدين، الذين لم تكن طريقتهم مرضية أي قائم على الاتباع لخير متبوع ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأت وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية يا إخوان لما قرأها ابن كثير فسرها مبينا ما تتضمن وما تحتويه وما تعنيه وتقتضيه وما يستفاد ويستخرج منها من فوائد بل من قواعد. قال هذه الآية أصل أي أصل عظيم في وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله أي التعزي بأحواله. وأنتم تعرفون الآية من سورة الأحزاب كما تعلمون، وتعرفون بأن الله ابتلى امتحن اختبر الناس بمدى صحة اتباعهم ومدى صدقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى الدعاوى ليست يعني بكل صراحة كافية، إنما أن تثبت صحة دعواك وأن تذكر الحجة على صدقك في دعواك، كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، ومما امتحنهم به الاتباع، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله أي امتحنهم واختبرهم، والله كما تعلمون يا إخوان سامعوني يختبر الناس ويمتحن. أنت تقول أنا مؤمن كذا كذا، يبتليك ويختبرك، فالناس كلهم يبتلون ويمتحنون ويفتنون، كما في سورة العنكبوت أظن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا ولا لا؟ إذن امتحنهم الله وابتلاهم الله واختبرهم الله بهذه الآية. ما هي الآية؟ حتى تبين لك بأن ليس الشأن أن تحب، أي أن تكون أنت المحب، لأنه ممكن تحب شيء وتكون زاعما في حبه ومدعيا حبه وما إلى ذلك، وأنت في الحقيقة إنما لغرض ومصلحة ومنفعة وما إلى ذلك. قال إنما الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا، يحبك الله، أن تكون محبوبا بمعنى يحبك الله. فكيف يحبك الله تعالى؟ من بين ذلك كما جاءت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاكم الله خيرا على شيخ فضيلة الشيخ عبد الغني أوساد حفظكم الله على هذا الدرس النافع المبارك. Kepada seluruh peserta daurah khusus, kami mohon untuk tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu. Ada pengumuman sangat penting bagi seluruh peserta dan juga tulab. Kami mohon untuk tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu karena ada pengumuman yang sangat penting yang akan kami bacakan terkait dengan penggunaan dan penghematan air di lokasi daurah Al-Muzan yang kelima ini. Yang pertama, kami sampaikan beberapa sumur di lingkungan Mahat mengalami kekeringan. Kami ulangi, beberapa sumur di lingkungan Mahat mengalami kekeringan. Kondisi serupa bahkan terjadi secara meluas di wilayah kota Jember. Oleh karena itu, ketersediaan dan penggunaan air perlu mendapatkan perhatian serius dari kita bersama. Yang kedua, hemat dalam penggunaan air. Seluruh santri dan para peserta dihimbau untuk menggunakan air secara sangat hemat. Kami ulangi, secara sangat hemat, bijaksana dan sesuai kebutuhan, serta menghindari segala bentuk pemborosan. Yang ketiga, ketentuan kamar mandi MTP dan masjid. Kamar mandi yang berada di area MTP dan masjid hanya diperuntukkan untuk keperluan BAK dan BAB. Tidak diperkenankan menggunakan kamar mandi tersebut untuk mandi atau keperluan lainnya. Yang keempat, tempat mandi. Seluruh santri dan para peserta yang membutuhkan fasilitas mandi diwajibkan menggunakan kamar mandi terkhusus yang telah ditentukan. Ini bagi para santri. Yang kelima, kami mohon kerjasama bagi seluruh santri dan para peserta untuk menaati seluruh peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita bersama dalam menjaga ketersediaan air di lingkungan Mahat. Atas perhatian, pengertian dan kerjasamanya, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tafadhalu, hafizakumullah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah al-imam al-muzani al-rabi'ah. Daurah al-imam al-muzani di Indonesia yang keempat yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut.